من برنامج نغم الصباح عبر أثير إذاعتكم. نتمنى أن تكونوا بديتم نهاركم بكل خير وعافية. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. بشكر اللي هو معنا على السماع على هيدي الموجة وعلى 2MFM.org وعلى الديجيتال راديو. كمان بنشكر متابعينا على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب، وبنتمنى يكون الكل ضاف الرقم عنده على هاتفه المحمول مشان تراسلونا وين ما كنتوا. رقم الواتساب 0410830930. برجع بعيد 0410830930.

للي هلأ انضم لقلنا، أهلا وسهلا فيكم ويسعد لي صباحكم، وبندعي لكم أن يجعل هذا اليوم مليئا بالخير والبركة.

منقول للي هلأ واعي سعدلنا هالصباح وأهلا وسهلا فيكن جميعا. واللي واعي من الصباح الباكر فيسعد لنا كمان صباحكم، ويمكن اللي عم يشرب هلأ فنجان القهوة أو الشاي أو الزهورات فبقلكم صحة وهنا وأهلا وسهلا فيكم جميعا. واللي انطلق على عمله لحتى يجيب أغراضه أو راح عنده شغل اليوم فمنقلكم الله يعطيكم ألف عافية، وما تنسوا إخلاص النية لله تعالى، وخصوصا لأمهات اللي هن بالبيوت اللي اليوم عندهم أعمال منزلية كتير بيخلصوها، فبقلكم الله يعطيكم ألف عافية. والولاد يمكن بعد عندهم نهار التنين عطلة ونهار التلاتي الأغلبية يمكن بيروحوا على المدرسة، فمنقلهم إن شاء الله تعالى بيكونوا قضوا عطلة ممتعة وفيها كل الفائدة كان، وقضيتوا مع الأهل وقضيتوا مع أولادكم ومع أصدقائكم ومع أحبابكم عطلة شيقة، ورحتوا شميتوا الهواء وهيك رجعتوا مثل بيقولوا عبيتوا فيول وبترجعوا التنين أو التلاتي على المدرسة منشطين إن شاء الله تعالى، وهيك بترجع الأم لحياتها مثل بيقولوا الطبيعية.

مع أنه بتمنى الأمهات كلها والأباء ما يكونوا هيك حاسين أنه بدهم صرفي أولادهم يروحوا على المدرسة، بالعكس استغنوا هالفرصة اللي أولادكم معطلين فيها وقضوا معهم وقت جميل، خصوصا إذا كانوا صغار قبل ما يكبروا ويطلعوا من البيت.

نعم مستمعينا الكرام، يعني إذا ما قدرتوا تقضوا كتير وقت مع أولادكم بهالعطلة، اعملوا جهدكم بالعطلة الجاية وبعد في معكم اليوم وبكرة وبعد بكرة، لأنه في أولاد بيرجعوا الثلاثة على المدرسة، فاستغلوا هالوقت الحلو مع أولادكم، قضوا معهم أوقات حلوة جميلة، لعبوا معهم، حكوا معهم، قرأوا لهم قصة أو طلعوهم بنزهة بسيطة، وحاولوا كل يوم تعلمون شي جديد وأكيد شيء مفيد. ولو كان الولد الصغير علمون مثل مثلاً آداب التعامل معكم أنتم، مع الأم، مع الأب، مع الست والجد، مع الجيران، مع أصحابهم، مع أقربائهم، أو حتى فيكم تحفظون دعاء أو آية من القرآن الكريم، يعني كل يوم دعاء قصير بتراجعوا لهم فيه الأيام اللي بعدها، بتعلمون شي جديد كل يوم، حاولوا علمون آية ولو آية بسيطة حسب أعمارهم، خلوهم يروحوا يحفظوها، وعدوهم أنه بشي يكون هيك حلو، شي نافع بعده إذا قدروا يحفظوا، أو أي مهارة جديدة، أو حتى يعني تعودوهم كمان يساعدوكم بالأعمال المنزلية ست البيت، أو حتى الأب، يعني لو كان يعني أنه أنت عم تطلع على الأولاد، علمهم يشتغلوا بالبيت، علمهم يساعدوا، يزبطوا تختهم، غرفهم، البيت، يعملوا أي شيء نافع، لأنه حقيقة حقيقة يعني اسمعوا مني أنه هاللحظات بتبقى بذاكرتهم ما بينسوها أبداً، وحقيقة يعني في أشياء كتير أنتوا بتقدروا بتبنوا شخصية بولادكم. خديها معك لبنتك، علميها الشوبينج، راح تجيب أغراض، علميها كيف تشتري الأغراض، كيف بتنقي، كيف بتنقي الأحسن، كيف بتنقي الأرخص، لو كان أنه في شيء رخيص أو شيء على سبيشو علميها، وحتى الأب بيقدر يعلم كمان ابنه أو حتى البنت، يعني ما في مانع تروح معه شوبينج، بتقضي هيك وقت مع والدة، بيعلمها بعض الأمور المنيحة، وهالشي بيقوي العلاقة بيناتكن، بين الأهل والأولاد، بين الأب وبنته، بين الأب وابنه، وبالعكس كمان هالشي بيدلوا بذاكرتهم، بيحفر بقلبهم لما بيكبروا حقيقة، وحتى لو تزوجوا صار عندهم أولاد بيتذكروا بين بعضهم هالأمور، هالأشياء اللي عملوها معكن لما كانوا صغار، وين كان أبوهم ياخدهم، وين كنتي تاخديهم، كيف كنتوا تتعاملوا معهم، شو كنتوا تعلمون، بيصيروا هني بيدورون بدهم يعلموا أولادهم أو ينشؤون ويعلمون مثل ما هني ويربون مثل ما هني تربوا. حقيقة لما بتشوفي أولادك هيك عم يحكوا بأمور جميلة وشيقة أدوة معكن، قديش بينسر قلبك أنه عم يحكوا بهالأمور وعم يحكوها لأولادهم، بيصيروا بيتعاملوا معهم نفس الشي وبترجع لهم، وعلمون طاعة الوالدين أكيد. فبارك الله فيكم وفيهم، والله يحفظ لكم أولادكم وين ما كانوا، وينشأوا التنشئة الصالحة الكريمة إن شاء الله تعالى، ويكونوا بأعلى المراتب اللي أنتوا بترغبوا لألهم.

0: مثل مر بيتونا. يعني أنا سمعت هيك كلام إنه في أولاد بيرجعوا عند أهلهم بيقولوا لهم حقيقة الشيء اللي عملتوه معنا كان بمحله، ونحن حنحاول نربي أولادنا نفس التربية اللي نحن تربيناها.
1: زرت المصطفى ونلت الطلا يا يا يا
0: بحب رحب بالحجي أم خالد، بقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك وبيسعدنا تكوني معنا على السمع، وإن شاء الله تعالى تكوني في أتم الصحة والعافية.
1: جناح الحب لطاغا حمل
0: الحجي أم أحمد، يا هلا وغلا فيكي ويسعد لي صباحك ونورتينا، وبتمنى تكوني عم تقضي معنا أطيب الأوقات إن شاء الله تعالى وتكوني بأتم الصحة والعافية.
1: على العتبات حطينا حمرنا حمرنا حمرنا.

0: على العتبة. أما هلأ مستمعينا الكرام حننتقل لحتى نخبركم بأحوال الطقس بسدني وضواحيها. فبيقولوا من المتوقع أنه يكون الطقس اليوم بارد مثل ما شايفين، كتير بارد مع درجات حرارة بتتراوح بين 8 و18 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا واحتمال هطول زخات خفيفة ببعض المناطق، مع أنه يعني شايفين يمكن حوالينا أنه مثل الشمس في إلى ظاهرة وما في غيوم، ولكن ببعض المناطق الأخرى قد يكون أنه بختلف الجو عن هون. فبيقولوا يمكن يكون في زخات خفيفة ببعض المناطق، فمشان هيك ما تنسوا تلبسوا عليكم ملابس دافية وتحملوا معكم المظلة، ما يعني ما في مانع، وخصوصا بساعات الصبح والباكر والمساء.
1: حطينا حملنا حملنا وصلنا وصلنا ولحبيب.
0: نعم. أما بالنسبة ليوم بكرة الأحد، فحسب ما ذاكرين أنه من المتوقع أنه تبقى الأجواء أكيد باردة، نحن بفصل الشتاء، ومع درجات حرارة بتتراوح بين 8 و19 درجة، يعني حتزيد درجة، مع أنه مبارح كانوا ذاكرين أنه اليوم 90% شتي، فيمكن بالليل كانت عم تشتي، ولكن هلأ بمناطقنا في صحو وظهور كامل للشمس. فغدا حيكون في كمان فرصة لهطول الأمطار، أمطار متفرقة خلال النهار، فنتمنى السلامة للجميع، ومنوصي منحب نوصي السائقين بأخذ الحيطة والحذر على الطرقات، خصوصا وقت تبقى صاحي وبتبلش الشتي زخات خفيفة، فبتصير الطريق بتزحط الدولي بالسيارة، فنتمنى عليكم الانتباه.

هل انشودي كتير جميلة بهديها لكل سماع عم يسمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لإلنا. شو رأيكم أحبابنا ننتقل هلأ لحتى نخبركم بمواقيت الصلاة، ولكن قبل اليوم هو 3 صفر من السنة الهجرية 1448 اللي هو الموافق للثامن عشر من تموز يوليو من سنة 2026. بالنسبة لأذان الظهر لليوم بيدخل الساعة 12:05، أما العصر فالساعة 2:50، أذان المغرب 5:09، أما أذان العشاء فالساعة 6:33. أما بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الأحد 19 من جولاي بيدخل الساعة 5:26، أما الشروق فالساعة 6:56. انتبهوا لهالوقت مشان صلاة الفجر.

أحبابنا خبرونا شو الأناشيد اللي بترغبوا تسمعوها، منحاول إن شاء الله تعالى بخلال هالفترة وبين الفقرات نسمعكم الأناشيد اللي أنتوا بترغبوا تسمعوها على الهواء مباشرة. بتقدروا تبعتوا لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة اللي هو رقمه منرجع من عيده 0410830930. برجع بعيد الرقم بشكل سريع وبشكل أنه تحفظوه ما تنسوه 0410830930.

0: بروحي لهيبة.
1: أحبابنا الكرام، أما بالنسبة لفقرات برنامجنا لليوم الصبح فهي متنوعة ومميزة، حتكون إن شاء الله تعالى بفقرتنا الأولى مثل ما تعودنا كل نهار سبت من كنوز القرآن. حنتوقف مع قصة عظيمة من قصص القرآن الكريم، وهي قصة أصحاب الكهف، وحتسمعوا هلأ شو فيها من دروس بالثبات على الإيمان والتوكل على الله جل وعز.

أما فقرتنا الثانية لليوم فحناخدكم بجولة مع تراثيات، حنستذكر فيها شيء من تراثنا القديم. فهيدي الفقرة جميلة وشيقة ونافعة بنفس الوقت، فابقوا معنا.

0: أما فقرتنا الثالثة لليوم فحديثنا حيكون عن معاني الحب في الله، ذلك الحب الصادق الذي يجمع القلوب على الطاعة والمودة والإخلاص بعيدا عن المصالح والمنافع.
1: روحوا للهادي العداني قلبي تتوج روحه والروح العطشاني.
0: فمنتمنى أحبابنا الكرام تبقوا معنا بهالصبحية لحتى قريب يعني قبل وقت الظهر قبل وقت القرآن، ونسأل الله عز وجل أن يجعل صباحكم مليئا بالخير والبركة وأن يرزقكم السعادة وراحة البال. آمين.

0: طيبة وديار.
1: الساعة باستديوهاتنا 10:22، قديش الساعة عندكم؟ ما قصدي عندكم هلأ اللي قريبين منا، اللي هن عم يسمعونا من خارج أستراليا وعم يستمعوا لقلنا هلأ، خبرونا شو الساعة عندكم. برحب وبصبح على الأخت روعة الخواجة، بقلك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لي صباحك، إذا كنتي هلأ وعيتي أو يمكن تكوني وعية من قبل بس هلأ حبيتي تصبحي علينا فبارك الله فيكي. وخبرينا عم تشربي فنجان القهوة أو الشاي أو الزهورات بهالطقس البارد.
0: رب أنوارك دليل الحيراني، يا مين راح زيارة لطيبة وديارة لما الخضرة بأنوارك.
1: في أشخاص مجرد ما وعيوا بدهم يشربوا فنجان القهوة، فهل أنتوا من هالنوع ولا بتفضلوا تنطروا شوي أو تتروقوا وبعدين بتشربوا القهوة أو الشاي، ولا مجرد ما فقتوا بتحبوا تشربوا فنجان القهوة؟
0: يا ريت وقفة بالك يا محلى شبابك وقلب العاشق غنى لك بالحب.
1: أكيد يعني بعد الأوراد الصباحية، ما تنسوا الأوراد الصباحية بنذكركم فيها، وما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب.

عاش اللوم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

هلا وغلا بالأخت ريدا، ويسعد لي صباحك وبقلك صحة وهنا. يعني نعم، أول شي فنجان القهوة، صحة وهنا. أنا مثليك.

0: إيه صحيح، بتاخدي برايك حقيقة. يعني هيدا الوقت يمكن الوحيد اللي الأم خصوصا إذا كان عندها أولاد صغار بالبيت بعدهم، يعني أو عندها تلاميذ بالمدارس لو كانوا كبار، بتحس إيه فنجان الكوفي بالصباح مثل هاي مثل برايك بيكون لألا. يعني بالفعل بنقلكم ليش بنقلكم أحيان أنه استمتعوا بهالوقت مع أولادكم، لأنه بعضهم صغار، لأنه لما بيكبروا بيصيروا مثلا بيتعلموا السواقة، بيصير بده يطلع من البيت، فبدهم يروحوا ما بيقدروا يقعدوا بالبيت، خصوصا الشباب. وبعدين بعد هيك بيتزوجوا وبيروحوا على بيتهم، بتحسي بالآخر البيت فاضي، بتقولي وين كانوا عندي ملتهية فيهم، عم يعني قوم بتربيتهم، بغسيلهم، بتدريسهم، بهالأمور كلها. كنت بتحسي إنه بالفعل إنه كانت أوقات جميلة جدا. صحيح فيها تعب، ما بقول لا، فيها معاناة، فيها طلوع وفيها نزول، ولكن بالآخر حتكون حقيقة يعني أوقات جميلة لحتى ترجعي تتذكريها أنت وأولادك من بعد ما يتزوجوا، أو حتى مع أحفادك ترجعي بتحكي معهم بهالأمور عن أولادك لما كانوا أمهاتهم وأبائهم لما كانوا صغار وكيف كانوا.
1: أتغنى في صوت عذبي.

0: سبحان الله وذا حسبي،
1: سبحان الله وذا حسبي، ما أعظم فضلك.
2: يا ريت يا حجي، يا ريت فيني اجي هلا صحة وهنا بقول لك على قلبك، وإذا كان معك حدا فبقول لهم صحة وهنا على التصقية. بارك الله فيك وعلى هالعزيمة، بشكرك كثير. ويعني هلا بهالصباح البارد بدها هيك شيء سخن. برحب بالأخ أبو هيثم، بقول لك يا هلا وغلا فيك. فحنشوف وين اليوم بستاري هيلز، درجة الحرارة عندك 17، يعني حترتفعها لتوصل بأقصاها ل 18، يعني كمان بعده طقس بارد. المنخفضة كانت 11. الله يعطيك ألف عافية أكيد بالشغل، بقول لك وعليكم السلام وصباحك إن شاء الله تعالى. بيقول again today light rail of L2 L3، اللي بيروح على هالطرقات وبيستعمل هالسكاك الحديدية إنه ترينيت فبيفهم شو هي L2 و L3، ما هيك يا أخ أبو هيثم؟ نعم، الله يعطيك ألف عافية، منتمنى تنتبه على القيادة وبس اسمع ما تكتب لنا إلا إذا كنت واقف على جنب. بارك الله فيك.

قبل ما نبدأ، مع أني كنت طلبت منكم شو بتحبوا تسمعوا، هيك بتساعدوني بتنقية الأناشيد. فحنسمع لمقطع من أنشودي جميلة جدا بحبها كتير، بهدية لكل سمع عم يسمعنا. بتمنى تستمتع فيها يا أخ أبو هيثم وأنت عم تسوق الباص، فبقدم لك إياها وبقدمها لكل سمع عم يسمعنا وين ما كنت عم تسمعوا لنا.

من كنوز القرآن قصص الأنبياء وقصص من القرآن الكريم. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: وكلامنا اليوم عن أصحاب الكهف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذكرت قصة أصحاب الكهف في القرآن الكريم، وفيها عبر وآيات وبراهين تدل على عظيم قدرة الله تعالى وحكمته في تدبير مخلوقاته. وتفاصيل القصة كما رويت أن ملكا اسمه دقيانوس أمر أهل مدينته أفسوس في نواحي تركيا حالية بعبادة الأصنام. وذات يوم زار المدينة أحد أصحاب سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، وهم المسمون بالحواريين، وكان مسلما داعيا إلى دين الإسلام، فعمل في حمام يغتسل فيه الناس. ولما رأى صاحب الحمام بركة عظيمة من هذا العامل سلمه شؤون العمل كلها. وتعرف ذلك الحواري إلى فتيان من المدينة فعلمهم التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الولد والشكل والتحيز في المكان، وأنه لا يشبه شيئا، ودعاهم إلى الإسلام، فأسلموا وآمنوا بالله وطبقوا ما علمهم إياه من التعاليم والأحكام. اشتهر أمر هؤلاء الفتية المسلمين الذين التزموا الإسلام وعبادة الله وحده، فرفع أمرهم إلى الملك دقيانوس وقيل له: إنهم قد فارقوا دينك واستخفوا بما تعبد من أصنام وكفروا بها. فأتى بهم الملك إلى مجلسه وأمرهم بترك الإسلام وهددهم بالقتل إن لم يفعلوا ذلك، ثم زعم أنهم ما زالوا فتيانا صغارا لا عقول لهم، وقال إنه لن يقتلهم فورا، بل سيعطيهم مهلة للتفكير قبل تنفيذ تهديده، وأرسلهم إلى بيوتهم.

أحبابنا ثم إن الملك دقيانوس سافر خلال هذه الفترة، فاغتنم الفتية الفرصة وتشاوروا في الهروب بدينهم. فقال أحدهم: إني أعرف كهفاً في ذاك الجبل كان أبي يدخل فيه غنماً، فلنذهب ولنختفي فيه حتى يفتح الله لنا. واستقر رأيهم على ذلك، فخرجوا يلعبون بالكرة وهم يدحرجونها أمامهم لئلا يشعر الناس بهم حتى هربوا. وكان عددهم 7، وأسماؤهم مكسلمين، أمليخا، ماراتونس، يانيونس، سازامونس، دوانوانس وكشفيطت.

أحبابنا تبعهم كلب صار ينبح عليهم، فطردوه فعاد، فطردوه مرارا ورموه بالحجارة مخافة أن ينتبه الكفار إلى مكانهم بسماعهم نباحه. وكان اسم الكلب قطمير، فاستيقن الفتية أن الله جل وعز سيمنع الأذى عنهم، واشتغلوا بالدعاء والالتجاء إليه سبحانه، فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما زالوا في سيرهم حتى وصلوا إلى الكهف، وهناك وجدوا ثمارا فأكلوها وماء فشربوه، ثم استلقوا قليلا لترتاح أقدامهم، وما هي إلا لحظات حتى أحسوا بالنعاس يداعب أجفانهم، فتثاقلت رؤوسهم وناموا على الأرض نوما عميقا من دون أن يغمضوا أعينهم. وتعاقب ليل إثر نهار، ومضى عام وراء عام، والفتية راقدون. تطلع الشمس فلا تصيبهم بحرها كرامة لهم، فإذا طلعت مالت عن يمين كهفهم، وإذا غربت تمر عن شماله، فلا تصيبهم في ابتداء النهار ولا في آخره، ولا تعطيهم إلا اليسير من شعاعها، ولا تغير ألوانهم ولا تبلي ثيابهم. وكانوا لو نظر إليهم ناظر لحسبهم مستيقظين وهم رقود، لأن أعينهم مفتوحة لئلا تفسد بطول الغمض، ولأنها إذا بقيت ظاهرة للهواء كان أنسب لها.

مستمعين الكرام، كانوا كذلك يقلبون يمينا وشمالا مرتين في العام، وذلك لئلا تأكل الأرض لحومهم. وقيل إن ملكا من الملائكة الكرام كان موكلا بتقليبهم، ولو نظر إليهم شخص لهرب وملئ رعبا منهم، ولو نظر إليهم شخص لهرب وملئ رعبا منهم لما غشيتهم من الهيبة وحفوا به من رعب لوحشة مكانهم. وكان الناس محجوبين عنهم، حماهم الله من أن يطلع عليهم الناس فلا يجسر أحد منهم على الدنو إليهم.

لما مضت 309 من السنوات منذ نومهم في الكهف، بعثهم الله جل وعز من نومهم وهم لا يكادون يمسكون أنفسهم من الجوع، وتساءلوا فيما بينهم: كم لبثنا؟ فقال بعضهم: لبثنا يوما أو بعض يوم. وقال أحدهم: الله أعلم بما لبثتم، ولكن فلنبعث واحدا منا ولنعطه من دراهمنا ليجلب لنا طعاما، وليكن حذرا ذكيا حتى لا يعرفه أحد فيلحق به ويصل إلينا، فيخبر الملك دقيانوس وجماعته فيعلموا بمكاننا ويعذبونا بأنواع العذاب أو يفتنونا عن ديننا. وكان دقيانوس ملك تلك المدينة قد مات، وتولى ملك المدينة رجل مسلم صالح. وفي زمانه اختلف أهل بلده في الحشر وبعث الأجساد من القبور، فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه وقالوا: إنما تحشر الأرواح فقط، وأما الأجساد فيأكلها التراب ولا تعود. وقال بعضهم: بل تبعث الروح والجسد جميعا، وقولهم هذا هو الحق.

أحبابنا الكرام، اغتم الملك لهذا الأمر وكادت أن تحصل فتنة، فتضرع إلى الله تعالى أن يسهل الحجة والبيان لإظهار الحق. وفي هذا الوقت دخل إلى مدينة إفسوس واحد من أصحاب الكهف اسمه أمليخا لجلب الطعام، وكان خائفا حذرا ودهش من تغيير المعالم وشكل الأبنية، فهذه الناحية لم تكن إلا مساحات لرعي الغنم فصارت قصورا عالية، وهناك قصور صارت خرائب مدمرة، وتلك وجوه لم يعرفها وصور لم يألفها، وتحيرت نظراته وكثرت لفتاته وظهر الاضطراب في مشيته، فالتفت إليه أحدهم قائلا: أغريب أنت عن هذا البلد وعما تبحث؟ قال: لست غريبا، ولكني أبحث عن طعام أشتريه، فلا أرى مكان بيعه الذي كنت أعرفه، فمضى به إلى بائع طعام، فلما أخرج دراهمه وأعطاها للتاجر استغرب منظرها، إذ كان عليها صورة الملك دقيانوس الذي مات منذ 300 سنة وأكثر، فحسب أنه قد حصل على كنز وأن معه أموالا كثيرة ودراهم وفيرة، فاجتمع الناس من حوله وأخذوه إلى الملك الصالح.

وصل الخبر إلى الملك الصالح، فكان ينتظر بفارغ الصبر رؤية هذا الشخص الذي سمع عنه من أجداده، فسأله عن خبره، فحكى له أمليخا ما جرى معه ومع أصحابه، فسر الملك بذلك وقال لقومه: لعل الله جل وعز قد بعث لكم آية لتبين ما اختلفتم فيه. وسار الملك مع أهل المدينة يرافقهم أمليخا، فلما دنوا من الكهف قال لهم: أنا أدخل عليهم لئلا يفزعوا. فدخل عليهم فأعلمهم الأمر وطمأنهم أن الملك دقيانوس مات وأن الملك الحالي مسلم صالح، فسروا بذلك وخرجوا إلى الملك وحيوه وحياهم، ثم رجعوا إلى كهفهم. فلما رآهم من شك في بعث الأجساد تراجع واعتقد الصواب أن الحشر يكون بالروح والجسد معا، وحينئذ أعمى الله تعالى أبصار الناس عن أثر الكهف وحجبه عنهم. فقال بعضهم: ابنوا بنيانا ليكون معلما لهم ودليلا على مكانهم. وقال آخرون: ابنوا مسجدا للتبرك بهم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابعونا أحبابنا الكرام في الحلقة القادمة لنكلمكم عن أصحاب الجنة أي البستان.

إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم واستفدتوا منها. حنسمع لأنشودة المس كفاح اللي طلبتها الحاج أم أحمد، بهديك إياها وبهدية لكل سمع عم يسمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا. الأخ أبو هيثم بيوجه تحياته للأخت وفاء.

من غدا. بحب رحب بالأخت منار وبقول لك يا هلا وغلا فيكي وعليكم السلام، والله يرحم والدتك ويجمعنا فيها بالفردوس الأعلى، آمين.

رجاء عفو. روى ابن خلكان في وفيات الأعيان قال: كلم الشعبي عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراقيين في قوم حبسهم ليطلقهم، فأبى، فقال له: أيها الأمير، إن حبستهم بالباطل فالحق يخرجهم، وإن حبستهم بالحق فالعفو يسعهم، فأطلق سراحهم.

من فوائد المرض. روى ابن خلكان في وفيات الأعيان أن الفضل بن سهل مرض بخراسان وأشرف على الهلاك، ثم عافاه الله فجلس للناس فدخلوا عليه وهنؤوه بالسلامة وتصرفوا في الكلام، فلما فرغوا من كلامهم أقبل على الناس وقال: إن في العلل لنعما لا ينبغي للعقلاء أن يجهلوها، وهي تمحيص الذنوب والتعرض لثواب الصبر والإيقاظ من الغفلة والإذكار بالنعمة في حال الصحة واستدعاء التوبة والحض على الصدقة.

تغيير الزمان، يروى عن الصحابي الكريم أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: إنكم في زمان الناس فيه كالشجرة المخضوضرة لا شوك لها، إن دنوت منها لا تفوك، وإن أمرتهم بمعروف أطاعوك، وإن نهيتهم عن منكر لم يعادوك، وسيأتي زمن الناس فيه كالشوك، إن دنوت منهم آذوك، وإن أمرتهم بمعروف عصوك، وإن نهيتهم عن منكر عادوك.

رؤيا الصالحين. رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله مثل كل أنبياء الله تعالى، أحياء في قبورهم يصلون بعد موتهم، ولا تأكل الأرض أجسادهم. حدث صالح بن محمد عن يوسف بن رزين عن أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه قال: رأيت في المنام كأني نبشت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت عظاما فاحتضنتها. قال: فهالتني هذه الرؤيا، فدخلت على ابن سيرين فقصصتها عليه، فقال: إن صدقت رؤياك لتحيين سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وحدث يوسف بن الصباغ قال: قال لي رجل: رأيت، يعني في المنام، كأن أبا حنيفة نبش قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك ابن سيرين ولم أخبره باسم الرجل، فقال: هذا الرجل يحيي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أيد الله تعالى الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه بالعلم، فقد صد الجهل وذب عن حياض الدين، فملأ الآفاق فضلا وعلما. قال الله جل وعز في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.

إن استطعت فافعل. كتب رجل إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأله عن العلم فأجابه: إنك كتبت تسأل عن العلم، والعلم أكثر من أن أكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم، فافعل.

الغرور. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: كم هالك بالثناء عليه، ومغرور بالستر عليه، ومستدرج بالإحسان إليه.

أغناني أدبي عن نسبي. فأمسك الخطيب عنه وقال: صدق الحسن، أغنى الأدب عن الحسب.

دار التعب والمجاهدة. أحبابنا، نزل سيدنا آدم عليه السلام إلى دار المجاهدة، فظهر من ثمرته صبر الخليل إبراهيم وثبوت الذبيح إسماعيل وجهاد يوسف وكمال محمد عليه الصلاة والسلام.

الوقت. قال بعضهم: ما فاتني ورد قط فقدرت على إعادته، وذلك أن الزمان الذي يقضى فيه فيه وظيفة أخرى.

إذن مستمعينا الكرام، يسعد لنا صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، وأنتم عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أنتم بعدكم ضمن برنامج نغم الصباح، أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. إذن هيدي هي كانت فقرتنا، فقرة تراثيات. فهلأ نسمع نحن وياكم لأنشودي حابة اسمعها، كتير حلوة، كلماتها جميلة، بتدخل دغري هيك على القلب، فبحب اسمعها وسمعكم إياها، وبهدية لكل سمع عم يسمعنا وين ما كنت عم تستمعوا لنا، وبهدية كمان للحاجة خديجة زميلتنا بالعمل. فبرحب فيك وبقول لك يسعد لي صباحك يا حاجة خديجة.

معاني الحب في الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. مستمعين الكرام، إن المسلم الذي يتبع شرع نبينا المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام يمتلئ قلبه بالمحبة التي فيها خير، ويبغض ما فيه شر، وينعكس أثر ذلك على حياته ومجتمعه بالفوائد الغزيرة. فالقلب هو أمير الجوارح، وهذه المحبة الممدوحة تدفعه إلى فعل الخير مع الناس بدءا من إصلاح نفسه، كما أن بغض الشر يدفعه لحفظ نفسه عن المفاسد والشرور وعدم الانجرار إلى ما لا تحمد عقباه، والانحراف إلى ما ينشر الفساد والفتن في الأرض. هذا هو الحب الذي ينشأ فيه ويكبر ويسعى في تمكينه في قلبه أكثر وأكثر، يعود عليه بالفائدة ويصل أثره إلى الآخرين، كأن القلب زهرة فواحة بالعطر، وكأن قوة هذا العطر وزكاء ريحه يزداد مع تمكن هذا الحب في قلبه وازدياده.

دين الإسلام يا أحبابنا دين عظيم يحث على تهذيب النفوس وإصلاحها، وعلى إصلاح القلب الذي يؤثر على الجوارح، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله جل وعز يقول في محكم تنزيله: قد أفلح من زكاها، ويقول جل وعز: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم.

إذن مستمعين الكرام، فالذي يريد النجاح والفلاح لا يطلق لنفسه العنان في اتباع الهوى المذموم، وقد قيل: من اتبع الهوى هوى، فلا يميل مع كل ميل لنفسه دون ما ضوابط وقواعد، بل يجاهد نفسه إن حدثته بالشر ويصبر على ذلك، لأن العاقبة ستكون حميدة إن صبر، وغير حميدة إن مشى وراء كل ميل واستجاب له. ومثال ذلك: شخص حدثته نفسه بالسرقة فاقترفها مرة واثنتين وثلاثة حتى اعتاد على ذلك وصار سارقا على الدوام، ولا يخفى ما يسببه ذلك من الضرر لنفسه ومجتمعه. فالمسلم يراقب أفعاله ويزن ما يجول في باله قبل أن يباشره، فإن كان خيرا أقدم عليه، وإن كان شرا تركه.

إخوتي في الله، دين الإسلام دين عظيم دعا إلى محبة الله ورسوله ومحبة القرآن الكريم ومحبة الأنبياء والصالحين، ودعا إلى محبة الخير للناس والتحاب في الله وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الخلق، كما دعا إلى بغض الشيطان الذي هو عدو بني آدم وبغض المعاصي التي لا تحمد عقباها.

إذن أحبابنا المستمعين، دين الإسلام هو الدين الحق، وقد قامت على ذلك الأدلة القطعية، وهو الدين الذي أمرنا الله باتباعه وجاء به الأنبياء، هو الذي دعا إلى عبادة من يستحق العبادة وحده، فهنيئاً لمن أنعم الله عليه بنعمة الإسلام فحافظ عليها، فإنها أعظم نعمة يؤتاها إنسان، لأنها مفتاح السعادة الأبدية بنيل نعيم الجنة، ومفتاح النجاة من الخلود في نار جهنم أجارنا الله منها.

أحبابنا، والواجب على المسلم أن يحافظ على هذه النعمة الغالية، نعمة الإسلام، ويصون دينه عما يفسده ويبطله ويقطعه، أي الردة، ويجب عليه أن يلتزم ما لزم عليه من الأحكام ليكون من الفائزين السعداء يوم القيامة. فمن هذب نفسه باتباع ما جاء به شرع الله وانتهى عن نواهيه بعد أن أنار الإيمان قلبه، ازداد نورا على نور وضياء على ضياء، فأدى الواجبات القلبية التي أصلها الإيمان بالله ورسوله وبما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ومنها محبة الله ورسوله والأنبياء الصالحين والقرآن، وذاق معاني التحاب في الله ومحبة الخير للناس حبا ليس كالأهواء التي لا ترقى به إلى المراتب العالية، وليس حب النفس الأمارة بالسوء، ولا الحب للمآرب الدنيوية، ولا حب الشهوات. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: التمام. إذا مستمعينا الكرام هذه هي كانت فقرتنا الأخيرة لليوم عن معاني الحب في الله، فبتمنى تكون نالت أعجابكم واستفدتوا منها. برحب بالأخ مصطفى. ما عم أفهم عليك الأنشودة، يمكن الأنشودة اللي كنت حاططها بالأول إنه كفية هيك حسب ما فهمت، فظاهر كمان عم تسوق الباص، فالله يعطيك ألف عافية ويقويك على طاعته. فحطيت لك هالانشودي بهديك اياها وبهديها لكل سمع عم يسمعنا.
1: لأهل المدينة هذا العمر.
0: مستمعينا الكرام لهون بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم.
1: فدوى الهادينا.
0: نعم، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج نغم الصباح. منشكركم أحبابنا على حسن المتابعة، وبتمنى تكونوا استمتعتوا معنا واستفدتوا من فقراتنا. بتمنى لكم بقية نهار مليان خير وبركة وراحة بال إن شاء الله تعالى، والله يحفظكم ويحفظ عائلاتكم ويجعل أيامكم عامرة بالطاعة والمحبة إن شاء الله.
1: هذا العمر والروح.
0: ما تنسوا أحبابنا الأكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على أذكاركم والدعاء لأنفسكم ولأهلكم ولجميع اللي هو بحاجة لدعائكم. بكير بارك الله فيك يا حاجة أحمد، ولكن بعد شوي بدنا نستمع للإعلانات وبعد القرآن الكريم وبعد أذان الظهر. بارك الله فيكم، مثل بيقولوا لا يمل، ولكن في يعني كل برنامج له وقت. نراكم على خير إن شاء الله تعالى، أستحفظكم الله وإلى اللقاء، وما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب.

0: التويم FM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
2: Sponsoring 2MFM.
4: Oh no, your tyres are looking a little bald.
5: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
4: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
5: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7.30 to 3.
4: Mention 2MFM on your next visit
5: to unlock instant discounts.
4: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tyre Power Liverpool.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
8: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
9: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
10: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
11: بسم الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أسأل الله أن يرزقنا النية الحسنة
1: الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الترمذي قال باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هذا الباب معقود لوصف شعره عليه الصلاة والسلام
2: This is a new chapter now that pertains to the description of the hair of the Prophet صلى الله عليه وسلم
1: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه
0: إن شئت قلت شعر بفتح العين وإن شئت قلت شعر بتسكينها كلاهما صحيح وهذا مر معنا
2: So this was mentioned before

0: In this narration, it is mentioned that the hair of the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to reach the middle of his ears.
1: حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
2: معناه كنا نستعمل نفس الإناء هو يغتسل منه وأنا أيضا أغتسل من الماء الذي فيه.
0: In this narration, as Sayyida Aisha, the wife of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, mentioned that she and the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to make ghusl, take water from the same container. So the same container that the Prophet would use to make ghusl, she would also take from that water to make ghusl.
1: وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْوَفْرَةِ
2: يعني أغلب شعره كان فوق الجمة لا يصل إلى الكتفين لكن دون الوفرة أنزل من شحمة الأذن يعني أغلب شعره كان نازلا عن شحمة الأذن ولا يصل إلى الكتفين وجزء منه يصل إلى الكتفين كما ذكرنا.
0: She said, and most of his hair did not used to reach his shoulders, but it would go further down than his earlobes. So some of his hair would reach his shoulders, but most of it did not reach the Prophet's shoulders, sallallahu alayhi wa sallam.
2: وَإِنَّمَا أَرَادَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ هَذَا أَنْ تُبَيِّنْ أَنَّ الْإِنَاءَ الَّذِي كَانَ يَغْتَسِلْ مِنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ غَالِبًا الصَّاعُ وهو غالبا الصاع كان يكفي ليتغتسل هي وهو مع أن شعره كان كثيفا عليه الصلاة والسلام.
0: What Sayyida Aisha wanted to say by mentioning this was that the container that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to make ghusl from, which was approximately what one fits صاع. One sa'. She used to make ghusl from it, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to make ghusl from it, even though the Prophet sallallahu alayhi wasallam had a lot of hair. So it was enough for both of them.
1: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا معيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه.
2: هذا مر معنا.
0: This hadith has been mentioned previously.
1: حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم أنه قال حدثنا أبي عن قتادة أنه قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالصبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه.
2: وهذا أيضا مر معنا.
0: Also this hadith has been mentioned before.
2: وهنا ملاحظة.
0: We should take note to something though.
2: بعض يعني علماء الحديث المسلمون لهم طريقة أنهم يكررون أحيانا ذكر الحديث نفسه وهذا لأكثر من سبب.
0: The Muslim scholars of hadith have a way in authoring hadith books. Sometimes they will repeat
2: many times
0: they will repeat the same hadith several times, and this has many benefits.
2: أحيانا يكون هناك زيادة بيان في رواية عن رواية أخرى شيء زائد في هذه الرواية يظهر لا يظهر في الرواية الأخرى.
0: Sometimes the narration that they repeat would have extra, would make clear what was not clear in a previous narration of the same hadith.
2: Would have an extra information in it. وأحيانا يكون سند آخر غير السند الأول فيتقوى الحديث بكثرة الأسانيد.
0: Sometimes the same hadith will have different narrations, chains of narrations. So they will repeat the hadith with a different chain of narrators And this would show that this is this would strengthen the hadith.
2: إذا كان صحيحا يزداد صحة قوة.
0: If it were a صحيح hadith, it will become stronger.
2: وإذا كان حسنا يرتقي إلى درجة الصحة.
0: And if this hadith was حسن, it would become صحيح كثيرة. Sometimes, many times.
2: وإذا كان ضعيفا يتقوى بالروايات الأخرى أحيانا فيصير حسنا.
0: And sometimes, even if this hadith were ضعيف, a weak hadith, when it would have several chains of narrators, then it might become a hasan hadith.
2: أحيانا يكون الحديث فيه بيان حكم في مسألة فيوردونه في باب ذكر هذه المسألة.
0: Sometimes this hadith would make clear a certain judgment, and the author would want he would be talking in a chapter that pertains to this judgment, so he would mention this hadith in this chapter.
2: لكن نفس الحديث يفيد أيضا حكما ثانيا فإذا تكلم عن الحكم الثاني أيضا يورده.
0: At the same time, the same hadith, the scholar might be able to derive another judgment from the same hadith. So when he would talk in a chapter pertaining to the other judgment, he would then again mention the same hadith.
2: وهكذا فوائد كثيرة لتكرار الحديث.
0: And there are many other benefits for repeating the same hadith.
2: فلا يفعل المحدثون ذلك بس لتضخيم الكتاب.
0: The scholars of hadith do not do this just so that their author, their book, the book they author would become a big book.
2: إنما يفعلون ذلك لمقاصد صحيحة.
0: Rather, they have good intentions and
2: وفوائد كثيرة.
0: And many benefits that come out of that.
2: وهذه طريقة يمكن غير المسلمين ليسوا معتادين عليها.
0: And this is a way in authoring that possibly other non-Muslims are not used to.
2: وبالتالي كثير من المسلمين في أيامنا ما عادوا يعرفونه ولا اعتادوا عليها.
0: And therefore many of Muslims in our days are not used to this way.
2: ولكنها طريقة أصيلة فيها فائدة عظيمة.
0: However, this is a noble way, and that has many benefits.
1: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه
2: وسلم. من درس حقيقة وتوسع في دراسة الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كتب العلماء يعني درسه على وجهه كما يدرسه أهل العلم يعرف كم حافظ كم جهد علماء الحديث في المحافظة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله بأمانة.
0: The person who studies hadith in the proper manner, as the scholars of Islam, the previous scholars used to teach al-hadith, if a person were to study hadith in this way, he would know for sure how the scholars of Islam narrated the hadith in a very accurate way.
2: بذلوا جهدا كبيرا حتى يروه على وجهه.
0: They put a lot of effort to accurately narrate the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
2: كانوا أمناء في ذلك.
0: They were very trustworthy doing so.
2: وطريقتهم تفضح بسهولة الذي يريد أن يكذب.
0: And the way they followed doing so makes it easy to know the person that lies in narrating al-hadith.
2: بسهولة يعني عند أهل المعرفة.
0: يعني it would be easy to know for the people of the science, the people who, the scholars of hadith.
2: جزاهم الله خيرا.
0: May Allah Ta'ala raise their rank.
2: لو أعدت شيخ ربيع.
1: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت
2: أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي. أم هانئ هذه أخت سيدنا علي، كان اسمها فاخطة، أم هانئ كنيتها واسمها فاخطة. الفاخطة هي الحمامة المطوقة التي لها طوق على رقبتها، هذه الفاخطة.
1: قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر.
2: مرة تقول جاء النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة وكان شعره قد قسمه أربعة أقسام عند السفر.
0: So it is mentioned in this narration that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam once came to Al-Madinah and his once came to Mecca and his hair was it was parted into four groups.
2: الذي يسافر في الماضي، السفر في الماضي كان فيه مشقة ليس كالسفر في أيام، السفر في الماضي أشق بكثير من السفر في أيامنا.
0: In the past, if a person wanted to travel, this person would endure many hardships. So traveling was not as simple or as easy as it is today.
2: وكان المسافر كثيرا ما لا يتسع له وقت ليعتني بشعره.
0: And in the past, many times the traveler would not have time to take care of his hair.
2: فكان الرجل الذي له شعر يجعل شعره بطريقة مقسوما إلى أقسام.
0: So in the past, if a man had hair, long hair, he would make his hair into different parts. He would gather his hair in different parts.
2: حتى يحميه بذلك ما استطاع من الوسخ ووعساء السفر.
0: By doing so, this person would prevent a lot of dirt from coming into his hair.
2: النبي عليه الصلاة والسلام لهذا جعل شعره أربعة أقسام، قسم هنا وقسم هنا وقسم هنا وقسم هنا.
0: This is why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he traveled this one time, he grouped his hair into four different groups. One group was right here in the front, and one group
2: in front of his ear, one in the back of his right ear, then part in front of his left ear, and the fourth behind his left ear. وهذه الكلمة هنا في هذا الحديث كيف مذكورة؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش قالت؟ وله أربع غدائر. الغديرة هي القطعة من الشعر قد تكون معقوصة، يعني قد تكون ضفرت، عقدت، ضفرت، وقد لا تكون. ألا بتشوفوا برواية أخرى يذكر كلمة غدائر، يذكر كلمة ضفائر، فيعرف أنها كانت إيش؟ مضفورة. رواية أخرى للحديث نفسه أن هذه كانت معقوصة، ملوية، يعني لويت.
0: So in this narration, the Arabic word that means that the Prophet sallallahu alayhi wasallam grouped his hair in four different groups, it might mean this word غدائر. It might mean that the Prophet sallallahu alayhi wasallam braided each group, and it might mean that the hair was grouped together without braiding. So this is possible and this is possible. This word, it's both, it's possible that it means this or this. However, there are other narrations that mention that these groups, this hair was braided.
2: فهذا يبين بعض فائدة تكرار الحديث.
0: So as we see, this is a benefit of repeating the same hadith.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع.
2: معناه هذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضفر عقص هذا الشعر أجعل شعره أربع ضفائر يعني هذه الغدائر كانت إيش كانت مضفورة ضفرها عقصها.
0: So in this narration it is made clear, it's clarified that the Prophet صلى الله عليه وسلم had grouped his hair into four different groups and each group was braided.
2: ويعرف من هذا أن الرجل إذا ضفر شعره على بهذه الطريقة لا حرج في ذلك.
0: And from this it is known that if a man were to braid his hair the way the Prophet sallallahu alayhi wasallam braided his hair, this is permissible.
2: لأنه ليس فيه تشبه بالكفار ولا فيه تشبه بالنساء.
0: Because doing so, the person would not be imitating non-Muslims, neither would he be imitating women.
2: لأن هذا ليس لم يكن خاصا بالنساء عند العرب بهذه الطريقة.
0: Because braiding one's hair in this way was not something specific to women.
2: أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه يربط شعره ربطة واحدة بشيء مثل الذيل الرجل يفعل هذا. هذا مما فيه تشبه بغير المسلمين.
0: As for what some people do today is that some men they would gather all their hair and they would يعني tie it with a rubber band or the like. This is like a ponytail. This is imitating
2: non-Muslims. فهو ممنوع.
0: So therefore, it is not permissible.
2: مثل هذا لم يكن معروفا عند الرجال المسلمين.
0: This was not known between Muslim men in the past.
2: حتى قلدوا غير المسلمين في زمننا.
0: Until in these days they imitated non-Muslims.
1: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الباب معقود لترجل النبي عليه الصلاة والسلام لاعتنائه بشعره.
0: This chapter pertains to how the Prophet صلى الله عليه وسلم used to take care of his hair, combing it, cleaning it, and the like.
2: أيوة تنظيفه تحسينه ومشطه.
1: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
2: كانت عائشة رضي الله عنها تمشط ترجل تمشط شعر النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض.
0: So in this hadith, it is narrated that a Sayyida Aisha, the wife of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, said, I used to comb the hair of the Prophet sallallahu alayhi wasallam when I was in my menses.
1: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته بالماء.
2: كثيرا ما كان يدهن رأسه بالدهن. الدهن هو ما يستخرج من الحب مثل الزيت وما شابهه هذا هو الدهن. كان كثيرا ما يدهن رأسه بالدهن وكان يسرح يمشط لحيته بالماء.
0: So it is narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to oil his head many times. So he would do that a lot, whether it is with olive oil or other types of oils, and that he used to comb his hair with water.
1: ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات.
2: ويكثر القناع أي يكثر من وضع القناع. القناع هو قطعة قماش توضع على الرأس يغطى بها الرأس بعد الدهن بعد دهنه. هذا القناع مثل الطيلسان الكفية مثل هذا توضع على الرأس بعد دهنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يدهن رأسه يغطيه بالقناع.
0: And after the Prophet صلى الله عليه وسلم used to oil his head, he used to put a piece of cloth on top of his head, on his head.
2: وكان عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يفعل ذلك يصيب هذا الثوب الذي يضعه على رأسه كأنه ثوب زيات كأنه ثوب بائع زيت لكثرة ما عليه من الدهن من تغطية رأسه به.
0: Because the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to do this a lot, that he would oil his head and put this cloth on his head after oiling it, this piece of cloth that he used to put on his head, it was similar to the clothes that the person that sells oil used to wear. So it would have a lot of blotches of oil on it.
2: ولكن لم يكن هذا بحيث يعد منفرا أو مستقذرا.
0: But it wasn't in a way that it would be repellent, that it would repel people from the Prophet صلى الله عليه وسلم, or in a dirty way.
2: سوء النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بنظافة ثوبه.
0: The Prophet صلى الله عليه وسلم used to take care that his clothes would be clean.
2: وكان يحث على ذلك.
0: And he used to
2: يأمرنا أمرنا نحن المسلمين أن نعتني بنظافة ثوبنا.
0: And he ordered us and emphasized that we take care us Muslims of having clean clothes.
2: حتى قال النظافة من الإيمان.
0: Even the Prophet يعني
2: نظافة الثوب ونظافة القلب كل ذلك مما يحث عليه الدين هذا معناه.
0: To an extent that the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned in a hadith that being clean is something that our religion emphasized and ordered us to do. This is to have a clean heart and to have clean clothing.
2: وهكذا شأن أولياء الله تعالى.
0: And the pious Muslims, الأولياء, this is how they are. This is their way.
2: يهتمون بنظافة الثوب ولو كان الثوب ليس ثوب تنعم.
0: They take care that their clothing is clean, even so it's not without it being necessary that their clothing would be fancy. Even if their clothing was not fancy, they take care that it's clean.
2: ومن كان على خلاف ذلك فهذا إما لشدة فقره فلا يجد ما ينظف به ثوبه أو لعلة لسبب وإلا فالأصل أنه ينبغي الاعتناء بنظافة المسلم ينبغي أن يعتني بنظافة ثوبه.
0: And the pious Muslims that were not like this, this is either because they were extremely poor, they could not clean their clothing.
2: ما كان عندهم ثوب آخر يلبسه لينظف ثوبه.
0: For example, they don't have except this one clothing that they wear. This and
2: أو ما كان عنده ما يشتري به ما ينظف به الثوب.
0: Or they were poor to an extent that they do not have money to buy something to clean their clothes
2: أو
0: with.
2: أو غير ذلك.
0: Or other reasons. However, what our religion ordered us to do is to clean our clothing.
2: فإذا هذه الخرقة التي كانت كأنها ثوب زيات ما كانت وسخة ولا كانت منفرة.
0: So this piece, piece of clothing that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to put on his head after oiling his head, it was not repelling, neither was it dirty.
2: ومن رأى الخرقة التي كان يضعها شيخنا يعرف كيف تكون غير وسخة وغير منفرة ومع ذلك تشبه ثوب الزيات.
0: And the people that saw how our Shaykh, this cloth that he used to put on his head was, would know how it would be similar to the clothes of a person that sells oil. At the same time, it would not be repelling, neither would it be dirty.
2: امضي.
1: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن
2: صحبة الصالحين تعلم الكثير.
0: Accompanying and being around pious people teaches a lot.
2: لمن فتح الله قلبه.
0: For the person that Allah Ta'ala opened his heart to benefit from them.
1: حدثنا
2: وإلا فكم من بعيد قريب وكم من قريب بعيد.
0: Otherwise, if Allah Ta'ala did not open a person's heart to benefit from these pious people, there are many people that are close, in physically close to pious people, and and they are very far away from being accepted by Allah Ta'ala. And there are many people physically far away from pious people, and they are accepted by Allah Ta'ala.
1: حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء.
2: هنا خطأ عن أشعث فتحة لو أصلحتم عن أشعث بن أبي الشعثاء. ممنوع من الصرف.
1: عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم.
2: إن كان رسول الله يعني إنه كان، هذه مخففة من إن الثقيلة للتأكيد، إنه كان هذا لتأكيد المراد. نعم.
1: لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل.
2: يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يبدأ باليمين بين كل عضوين متماثلين في طهوره، يعني في اليد يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، في الرجل بالرجل اليسرى اليمنى قبل اليسرى، في الاغتسال بالجنب الأيمن قبل الأيسر. في طهوره كان يفعل هكذا، يبدأ بالأيمن قبل الأيسر، إلا ما كان عضوا واحدا مثل الرأس يمسحه كله أو يغسله كله في الغسل، مثل الوجه يغسل معا، لا يغسل الأيمن قبل الأيسر لأنه عضو واحد. أما ما كان أكثر من عضو فكان يحب عليه الصلاة والسلام التيامن، أن يبدأ بالأيمن قبل الأيسر.
0: So it is narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to begin when making purification, wudu or ghusl, used to, if there was an organ that a person has two of, such as the arms or the feet, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to begin in purification with the right side. So he would wash his right arm before his left arm. He would wash his right foot before his left foot. Also when making ghusl, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to wash the right side of his body before the left side. As for the organs that a person only has one of, such as a person's face, that would be washed all together at the same time. So a person does not begin with the right side of his face before the left side. Rather, he would wash all of his face at the same time. Likewise, wiping the head or washing the head in ghusl or wiping the head in wudu, that would be done all together at the same time.
2: وكذلك في ترجله في مشط شعره كان يبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى.
0: Likewise, when combing his hair, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to begin with the right side of his head before the left side.
2: وكذلك في لبس نعله كان يلبس النعل اليمنى قبل اليسرى.
0: Also, when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to put on his shoes, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to wear the right shoe before the left shoe.
2: أما إذا خلع كان يخلع اليسرى قبل اليمنى.
0: And when he used to take his shoes off, he would take the left shoe off before his right shoe.
2: هذا أمر أرى كثيرا من الناس في أيامنا لا يبالون به ولا يلتفتون إليه.
0: And this is something that Sheikh Samir says he sees many people these days do not take care of doing, and they don't even pay attention to that at all.
2: كان بعض السلف إذا نسي مرة فبدأ باليسرى قبل اليمنى تصدق.
0: One of the Salaf, he used to, if he forgot and wore his left shoe before his right shoe, he used to give money in charity so that he would not forget again.
2: وذلك للاعتناء بالمحافظة على الأدب الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: And this is because of how keen he was to take care of doing the manners that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to do.
2: ونحن ينبغي أن نعتني بهذه الأمور.
0: Likewise, we should be, we should take good care of doing these manners.
2: وأن نبينها ونعلمها لأولادنا.
0: And we should take care of teaching these matters to our children.
2: ليعتنوا بها.
0: So that they would take, so that they would do them also and take care of doing them.
2: لأن هذا له أثر في القلب.
0: These manners have an effect on a person's heart.
2: فتساعد الإنسان على الاستقامة.
0: Taking care of doing these manners helps the person to be a pious Muslim.
2: وتذكره بطاعة الله عز وجل.
0: And it reminds the person to obey Allah Ta'ala.
2: واتباع ما أمر به نبي الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته.
0: And to do what the Prophet صلى الله عليه وسلم ordered us to do, and to follow in the path of the Prophet صلى الله عليه وسلم, to take him as an example.
2: دخول المسجد بالرجل اليمنى.
0: To enter the mosque with the right foot before the left foot.
2: والخروج باليسرى.
0: And to exit the mosque with the left foot before the right foot.
2: دخول الخلاء باليسرى والخروج باليمنى.
0: Also to enter the bathroom with the left foot and to exit the bathroom with one's right foot first.
2: ذكر اسم الله تعالى عند القيام والقعود والأكل وغير ذلك.
0: To say also, to say Bismillah when a person wants to get up or to sit or to eat or to do something else.
2: البدء باليمين قبل اليسار في نحو ما ذكرناه.
0: Also to begin with the right before the left in the matters that we mentioned.
2: أن لا ينام الإنسان والنار مشتعلة في بيته.
0: Also for a person not to fall asleep before putting out a fire. If he had a fire lit in his house, for example.
2: ألا يترك الإناء من غير غطاء فوقه ولو بعود.
0: Also not to leave a container out without covering it, even if it was with a stick.
2: مع ذكر بسم الله.
0: While saying بسم الله while covering it.
2: وإذا كان فارغا أن يقلب.
0: And if the container was empty, to be put upside down.
2: وإذا أراد أن يغلق الباب يغلقه مع ذكر اسم الله.
0: And if a person wanted to close the door of his house, to close it while saying بسم الله.
2: وغير ذلك من الأمور التي لها فوائد كثيرة لا نريد أن ندخل فيها. لكن من فوائدها أنها تعين الإنسان على الاستقامة.
0: And many other things that have many benefits. Among these benefits is that it helps a person to be a pious person.
2: ونكتفي بهذا والله تعالى أعلم.
0: الله تعالى knows best.
2: طيب نهلل

0: بسم الله والحمد لله الذي جعل البيت الحرام قبلة عباده المؤمنين ومهو أفئدة العابدين والصالحين اتخشاه أرواحهم وتعمره أجسادهم من حجاج طائفين وركع ساجدين. والصلاة والسلام على خير من لبى وصلى وحج واعتمر سيدنا محمد خير الخلائق والبشر.
1: أحبابنا المستمعين الكرام، ما أجمله من مشهد حين يلتقي ملايين المسلمين يطوفون حول البيت العتيق يطلبون عفو الله وثوابه ويرجون رحمته ورضوانه. يجذبهم الحجر الأسود جذبة ويتطلعون إلى مقام إبراهيم شوقا، لا تمل من ذكر الله ألسنتهم وتهتف بعبارة لبيك اللهم لبيك قلوبهم.
0: نعم أحبابنا المستمعين، ففي الحج تنال النفوس التواقة للتوبة مطلبها، وتجد الأرواح المشتاقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيتها، وتجتمع الأجساد مشكلة مظهر من مظاهر الإتقان والالتقاء على طاعة الله. ربنا واحد، ونبينا واحد، وكتابنا واحد، وقبلتنا واحدة.
1: وبرحلتنا لهذه الحلقة أحبابنا راح ندخل عدة أبواب. الباب الأول عن فضل يوم عرفة، الباب الثاني عن عمل الأضحية، الباب الثالث عن طيبة موطن الحبيب صلى الله عليه وسلم، أما الباب الرابع فيكون عن ما بعد الحج.

0: من المستمعين، وهسه رح ندخل وياكم الباب الأول، هو عن فضل يوم عرفة.
1: يوم عرفة أفضل أيام العام، وما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أتحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فهو يوم إكمال الدين، يدل عليه ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال:

0: قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.
1: وهذا اليوم هو يوم عيد لأهل الإسلام، كما قال عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. فقد قال ابن عباس في الآية المار ذكرها: نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. وروي عن سيدنا عمر إنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد.
0: ومن فضائله إنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: كما ورد عن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: وفي مسند أحمد عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له.

0: أحبابنا المستمعين، وهسه وصلنا وياكم للباب الثاني الذي هو عن عمل الأضحية.
1: أحبابنا الكرام، إن عمل الأضحية عبادة عظيمة، وقد دلت نصوص القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم على مشروعيتها وسنيتها والتأكيد على فعلها لمن استطاع. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فصلي لربك وانحر.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الأضحية بقوله وعملها وأقر عليها.
1: وروي إن زيد بن أرقم سأل: ما هي الأضحية؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها من الأجر؟ قال: بكل قطرة حسنة.
0: والأضحية أحبابنا المستمعين عبادة لله وطاعة له وتقربا إليه، وأحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام وسنة نبينا محمد من بعده، فحافظوا عليها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 يضحي كل عام، وكان صلى الله عليه وسلم يعلن هذه الأضحية ويرفع من شأنها.
1: ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يوم النحر دعا بكبشين أقرنين أملحين. قال أنس: فرآه واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، ثم ذبحهما بيده صلوات الله وسلامه عليه.
0: والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز:

0: بكم.
1: فلا تدع أخي أيها المستطيع هذه السنة وهي شاة واحدة عنك وعن أهل بيتك، ولا يخدعك من يهون شأنها ويقلل من قدرها، أو يقول اللحم كثير ولا حاجة لأضاحي، أو يقول اصرفوا قيمتها في مواضع أخرى، وإلى ذلك من الأقوال.
2: هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعمل أمة الإسلام، فلا يستخف بشأنها ولا يقلل من قدرها، ولا يظن أن إنفاقها لقيمتها قائم مقام هذه السنة وهذه الشعيرة العظيمة.
1: وللأضحية أحبابنا المستمعين الكرام وقت محدد في الشرع، وهو من بعد صلاة عيد يوم النحر إلى غروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة، فوقت الذبح 4 أيام، لا يجزئ التأخير عن ذلك ولا التقديم.
2: والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء.
1: فالسنة دلت على أنه لا يصح ذبح الأضاحي إلا بعد صلاة يوم النحر، فيصلون ثم ينحرون. قال تعالى: فصل لربك وانحر.

0: من المستمعين، وهسه رح ندخل للباب الثالث. والباب الثالث طيبة، موطن الحبيب.
1: مستمعينا الكرام، بعد إكمال مراسم الحج تحط الرحال إلى المدينة المنورة التي هي أفضل بلاد الله بعد مكة المكرمة.
0: نعم، إنها المدينة التي لا يدخلها الأعور الدجال، بل يكون على مداخلها ملائكة يمنعونه من دخولها. إنها المدينة المباركة، وفيها روضة من رياض الجنة بين قبر ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها المدينة التي ضمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهفو إليها قلوب الموحدين وترحل إليها قوافل المؤمنين شوقا إلى حبيب رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، يستحب للزائر إذا توجه إلى زيارته صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة والسلام عليه في طريقه، وأن يسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبلها منه، وأن يستحضر في قلبه حينئذ شرف المدينة، وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع

0: غاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإني قد أتيت نبيك تائبا مستغفرا، فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك بحقه أن تغفر لي ذنوبي.
1: ثم يتقدم عن يمينه فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يسلم على عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا عمر، أعز الله بك الإسلام، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويدعو لنفسه بما أهمه وما أحبه ولوالديه ولمن شاء من أقاربه وأشياخه وأخوانه وسائر المسلمين.
0: ثم إذا أراد السفر من المدينة يأتي القبر الشريف ويعيد ما ذكرناه في ابتداء الزيارة ويقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك، ويسر لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلا، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين. ولمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء خمسة، فهي المدينة وطابة وطيبة والدار ويثرب.

0: أصحابنا المستمعين الكرام، وهسا وصلنا وياكم للباب الرابع، والباب الرابع هو ما بعد الحج.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
0: وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
1: فالحج المبرور أي المقبول هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق، وهو يتطلب إخلاصا لله تعالى، لذ كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول محذرا ومعلما: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
0: ويتطلب أن يكون المال حلالا طيبا، وأن يتجنب فيه الحاج الكبائر، وأن يكون العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم.
1: ومن بركة الحج المقبول أن يرجع الحاج خيرا مما كان عليه، يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، فلا ينبغي لمن كان هذا حاله أن يرجع إلى المعاصي، فما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة. فسلوا الله الثبات إلى الممات، وتعوذوا من الحور بعد الكور،

0: وكان عام الدعاء إبراهيم بن أدهم: اللهم انقني من ذل المعصية إلى عز الطاعة.
1: وإذا ما عاد الحجاج إلى ديارهم فيستحسن لمستقبلهم طلب الاستغفار من الحاج، لما رواه الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وذلك كأن يقول الشخص للحاج القادم: استغفر لي، فيقول الحاج مثلا: غفر الله لك.
0: أحبابنا المستمعين، وبعد عودة الحجاج يقدمون لنا الهدايا، وما يقدمه لك الحاج ماء زمزم، فإن قدموا لكم فاشربوا على نية قضاء حاجة لكم لما في هذا الماء من الخصوصية، وهذا مما عمل العلماء والأخيار به فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها. قال العلماء: فيستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه: اللهم إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء.
1: ومن ضمن الهدايا التي يجلبها الحجاج أيضا أحبابنا المستمعين التمر، ولا سيما عجوة المدينة، فإن قدموا لكم فاقبلوا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.
0: وإن قدموا لكم طيبا فاقبلوه وتطيبوا سيما من المسك، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطيب الطيب المسك.
1: وكذلك السواك، واستعملوا السواك ففوائده كثيرة، منها أنه يطهر الفم ويروي الرب ويشد اللثة ويضاعف الأجر ويبيض الأسنان ويذكر بالشهادة عند الموت ويساعد في إخراج الحروف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب.
0: ولا ننسى السبحة، فالسبحة تذكر حاملها بتسبيح الله عز وجل وتمجيده.
1: لهنا ينتهي مشوارنا وياكم أحبابنا المستمعين، فطوبى لمن حج واعتمر ورجع طاهرا من كل ذنب، نظيفا من كل دنس، وظل على توبته حتى توافيه المنية.
0: أحبابنا المستمعين، نسأل الله العظيم أن يجعلنا من حجاج البيت العتيق، ومن زوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن التائبين الراشدين الذين لا تفارقهم مخافة الله. ونتمنى لكل الحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكور، والحمد لله العظيم أولا وآخرا. نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
2: رحلة العمر،
0: رحلة العمر،
2: رحلة العمر،
0: رحلة العمر، برنامج منوع يجول بنا في رحاب الحج والعمرة.

0: نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. On that point, we would like to remind you, dear listeners, anytime that you hear the name of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, or you say Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, make sure to make salah on him by saying صلى الله عليه وسلم, or in English, may Allah raise his rank.
0: حياتي حب محمد صلى الله عليه وسلم.

أبرل أصير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

0: وكل مدينة في أماكن بنعدي جنبها كتير، لكن قليل لما نسمع حكايتها. أماكن الجدران فيها مش بس حجر، دي ذاكرة وصوت وحكايات ناس. أنا هالة، وده برنامج حكاية مكان، وكل حلقة بناخدكم في رحلة جوه مكان يمكن زورناه قبل كده، لكن المرة دي هنسمعه.
1: من كل ذنب قد مضى وأنيب عاهدت ربي.
0: في شارع المعز، في قلب الحركة، مش بعيد عن الأسواق ولا عن صوت الناس، بيقف مجمع مش صامت زي غيره، لكن فيه حركة وفيه صوت وفيه حياة. مسجد السلطان الغوري.

السلطان قنصوة الغوري، واحد من أهم سلاطين المماليك، وصل للحكم في وقت صعب جدا. الدولة كانت بتضعف، لكن رغم ده اختار إنه يبني. السلطان الغوري ما بناش مسجد بس، بنى مجمع كامل، مسجد ومدرسة ووكالة وسوق وقبة أو ضريح. وده مهم جدا، لأنه كان فاهم إن المكان مش بس للعبادة لكن للحياة كمان. المجمع موجود في شارع المعز، وده مش أي شارع، ده كان مركز للحكم وللتجارة وقلب المدينة. يعني الغوري حط نفسه في قلب كل حاجة. أول حاجة تحس بيها هنا مش الشكل لكن الصوت، صوت الناس وهي بتتكلم، وصوت خطوات، وصوت الحركة. المكان هنا مش معزول، هو جزء من الحياة. لما تدخل المسجد بتحس بفرق بسيط، مش صمت كامل لكن هدوء نسبي. المسجد هنا جزء من المجمع مش منفصل عنه، وده بيدي إحساس مختلف. العمارة هنا مملوكية لكن فيها حاجة مختلفة، فيها مرونة، كأنها متصممة تعيش وسط الناس مش تبعد عنهم. لكن السؤال المهم، إزاي كان شكل الحياة جوه المجمع ده؟ وإيه اللي يميز عمارة مسجد السلطان الغوري عن غيره من السلاطين؟ إيه قصة نهايته اللي كانت مختلفة تماما؟ ده اللي هنكتشفه في الجزء الثاني. يا نفس تعصين الإله. أول حاجة تفهمها إن الغوري ما بناش مسجد وخلاص، لكنه عمل مجمع كامل على جانبي الشارع، جهة فيها المسجد والمدرسة، والجهة التانية كان فيها القبة أو الضريح والوكالة. يعني الشارع نفسه بقى جزء من التصميم، وده شيء عبقري جدا، لأن الحياة ما توقفش عشان العمارة.

لما تدخل المسجد تلاقي تخطيط مملوكي معروف، لكن فيه لمسة مختلفة. الصحن صحن مفتوح لكن مش ضخم، بيسمح بدخول الضوء والهواء. الإيوانات 4 إيوانات لكن الإحساس فيها أقرب وأدفى، والمحراب مزخرف لكن مش مبالغ فيه، والمنبر خشبي بتفاصيل دقيقة جدا. المسجد هنا مش بيحاول يبهرك لكن بيحاول يخليك مرتاح في كل تفصيله.

0: الزخارف في مسجد الغوري مملوكية أصيلة، لكن فيها اختلاف، فيها نقوش هندسية وكتابات قرآنية ورخام ملون، لكن الإحساس العام إنها حية مش جامدة، كأنها جزء من المكان مش طبقة فوقه.
1: ما مضى حال ثقيل تؤمن الذنب وربك يغفر.
0: على الناحية التانية من الشارع بتقف القبة، مكان هادي جدا مقارنة بالحركة، وده مهم لأنك بتعدي من الضوضاء للهدوء. القبة هنا كانت مخصصة لدفن السلطان، لكن المفارقة إن الغوري ما اتدفنش فيها.
1: تبوقم لله عمرا في سجود وركوع سيصير.
0: السلطان الغوري نهايته كانت درامية جدا في معركة مرج دابق ضد العثمانيين سنة 1516. اتهزم الجيش والسلطان اختفى، وفي رواية بتقول إنه مات في المعركة أو سقط من فوق فرسه، لكن المؤكد إنه جسده مرجعش، يعني الضريح فضل فاضي.
1: توبي توبي توبي يا نفسي.
0: السلطان الغوري كان شخصية مركبة، حاكم قوي، محب للفن، عنده ذوق عالي، لكن في وقت صعب كان عارف إن الدولة بتضعف، لكن حاول يسيب أثر عن طريق العمارة، كأنه البناء كان وسيلته للبقاء. زمان المكان ده كان مليان حياة، تجارة في الوكالة، وناس ماشية في الشوارع، وطلاب في المدارس، مصليين في المساجد. الصوت كان جزء من التجربة، وده مختلف عن مساجد تانية كتير.
1: عاهدت ربي أنني سأتوب.
0: أجمل حاجة هنا إن مفيش فصل حاد بين الشارع والمسجد، في تدرج تدخل من صوت لصمت نسبي، وده بيعمل إحساس واقعي جدا.
1: أنني سأتوب من كل ذنب قد مضى.
0: في مسجد الغوري تكتشف إن الحياة مش لازم تكون هادية علشان تبقى عميقة، إن وسط الزحمة ممكن تلاقي لحظة سكون، وإن المكان ممكن يحتوي الاتنين مع بعض.
1: الذنوب لهيب والنفس تضعف إن دعت.
0: لكن ليه مجمع الغوري يعتبر من أهم ما تبقى من العصر المملوكي؟ وإزاي نقدر نفهمه كفكرة مش بس كمبنى؟ وإيه إحساس الزائر النهاردة؟ ده اللي هنعيشه في الجزء الأخير.

لما تبص على زمن الغوري تفهم إننا واقفين في لحظة فاصلة. الدولة المملوكية كانت بتمر بمرحلة نهاية بطيئة، صراعات داخلية وضعف اقتصادي وضعف عسكري خارجي، وفي نفس الوقت العثمانيين كانوا بيكبروا بسرعة. الغوري ما كانش حاكم في زمن استقرار، كان حاكم في زمن اختبار.

وسنة 1516 وقعت معركة هتغير تاريخ المنطقة كلها، مرج دابق بين العثمانيين والمماليك. النتيجة ما كانتش مجرد هزيمة، لكن كانت نهاية عصر، والغوري نفسه اختفى في اللحظة دي. ودي لحظة درامية جدا، لأن السلطان اللي بنى كل ده ما شافش نهايته.

0: ولو بصينا على مجمع الغوري هنلاقي إنه بيعكس الزمن، فيه جمال ودقة وفن عالي، لكن كمان فيه إحساس خفي بالتشبث، وكأن العمارة بتحاول تمسك في الزمن.
1: الحرام كما علمت معيب يا نفس.
0: ليه عمارة الغوري مميزة؟ مش لأنها الأجمل بس، لكن لأنها متأخرة. يعني إيه؟ يعني وصلت لمرحلة النضج، كل عنصر من عناصر العمارة المملوكية بقى مفهوم ومتقن، لكن في نفس الوقت فيها إحساس إنها آخر فصل، وده بيظهر في دقة التفاصيل والتوازن الشديد وعدم المبالغة، كأن الفنان كان عارف إنه بيودع.

0: وجود المجمع في شارع المعز ما كانش صدفة. الشارع ده كان قلب القاهرة، فاللي بيبني فيه كان بيعلن وجوده. الغوري اختار يكون في قلب المشهد مش بعيد عنه، وده معناه انه كان عايز يتشاف ويتسمع.
1: عيب عليك الذنب يا نفس اتقي يا ذل من قد أغرق.
0: ولو مشيت في المكان النهاردة هتحس بإحساس غريب، الشارع لسه فيه حركة لكن المجمع واقف كأنه بيراقب الزمن وهو بيتحرك.
1: يا ذل من قد أغرقته ذنوب.
0: الزائر النهاردة مش بس بيشوف لكن كمان بيقارن، بيقارن بين الماضي والحاضر وبين القوة والزوال. المكان بيخليك تفكر مش بس تحس. ولو حاولنا نفهم الغوري مش كسلطان لكن كإنسان، هنلاقي شخص في نهاية عمره السياسي وقت مليان تهديد لكنه بيبني. ليه؟ يمكن لأنه كان عارف إن السلطة مؤقتة لكن الأثر هو اللي باقي.
2: تب من الذنب وربك يغفر الذنب العظيم.
0: في مسجد الغوري تفهم إن الأماكن مش بس بتتحكي لكن بتعترف، تعترف إن كل قوة ليها نهاية وكل زمن له لحظة أخيرة، لكن في نفس الوقت بتقول إن الجمال ممكن يعيش بعد كل ده، وإن الإنسان ممكن يسيب أثر حتى لو هو نفسه اختفى. مسجد السلطان الغوري مش مجرد مسجد ولا مجرد مجمع، ده شهادة، شهادة على لحظة كان فيها كل شيء بيتغير، وعلى إن الإنسان حتى في أصعب أوقاته يقدر يعمل حاجة جميلة، حاجة تعيش من بعده.
2: نفس توبي، توبي توبي.
0: أنا هالة وده برنامج حكاية مكان. رحلتنا النهاردة كانت بين صوت السوق وصمت الحجر، بين بداية حياة ونهاية عصر. استنونا في حلقة جديدة ومكان جديد وحكاية تانية عبر أثير 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

إخوة الإيمان، تقدم لكم إذاعة الجالية الإسلامية سلسلة حلقات في تفسير جزء عمّة، ونستمع في حلقة اليوم إلى تفسير سورة النازعات.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنتكلم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. النازعات الملائكة، ومعنى غرقا أي إنها تنزع أرواح الكفار.

0: بشدة. ثم قال الله عز وجل: والناشطات نشطا، أي الملائكة تنشط نفس المؤمن بقبضها، أي تسلها برفق. ثم قال الله عز وجل: والسابحات سبحا، أي الملائكة تتصرف في الآفاق بأمر الله تعالى، تجيء وتذهب. فالسابقات سبقا، أي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. فالمدبرات أمرا، أي الملائكة يدبرون أمور المطر والسحاب والنبات وغير ذلك. ومن أول السورة إلى هذا الموضع قسم أقسم الله تعالى به، وجواب ما عقد له القسم مضمر محذوف، وتقديره لو أظهر: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، لتبعثن ثم لتحاسبن. ثم قال الله عز وجل: يوم ترجف الراجفة، الراجفة هي النفخة الأولى وبها تتزلزل الأرض والجبال، تتبعها الرادفة، الرادفة هي النفخة الثانية وبينهما 40 عاما. النفختان هما الصيحتان، أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله، وأما الثانية فتتبع الأولى وتحيي كل شيء بإذن الله. ثم قال الله عز وجل: قلوب يومئذ واجفة، أي قلوب الكفار، هي قلوب الكفار تكون شديدة الخوف يوم القيامة، شديدة الاضطراب من الفزع. أبصارها خاشعة، أي أبصار أصحاب هذه القلوب ذليلة من هول ما ترى. يقولون، أي كانوا يقولون في الدنيا، أصحاب هذه القلوب والأبصار كانوا يقولون في الدنيا إنكارا للبعث واستهزاء: أئنا لمردودون في الحافرة، كانوا يقولون في الدنيا: أنرد بعد الموت إلى الحياة، أي في القبور، أنبعث بعد الموت، كانوا يتساءلون ويقولون هذا الكلام من باب الاستهزاء والعياذ بالله، يقولونه من باب استبعاد حصول هذا الشيء. وكانوا أيضا يقولون كما أخبر الله عز وجل: أإذا كنا عظاما نخرة، أي عظاما بالية متفتتة. مراد الكفار بقولهم ذلك هو: أإذا كنا عظاما متفتتة بالية نحيا، قالوا ذلك إنكارا وتكذيبا بالبعث كما تقدم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قالوا أي الكفار، تلك أي رجعتنا إلى الحياة إن رددنا كرة خاسرة، أي نحن نكون خاسرين إن رددنا، أيضا قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة، أي الرادفة وهي النفخة الثانية التي يعقبها البعث، زجرة واحدة، نفخة واحدة يحيا بها الجميع فإذا هم قيام ينظرون. وذلك يتضمن سهولة البعث على الله، وأنه ليس أمرا صعبا عليه تبارك وتعالى. وذلك لأن قولهم أئنا لمردودون في الحافرة يتضمن استبعاد النشأة الثانية واستصعاب أمرها، فرد الله قولهم. فإذا هم بالساهرة، أي فإذا الخلائق أجمعون على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها أمواتا. ثم قال الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى، أي قد جاءك يا محمد وبلغك خبر موسى، قصة موسى وتمرد فرعون وما آل إليه حال موسى من النجاة وحال فرعون من الهلاك. وفي ذلك تبشير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنجاته من أذى المشركين وهلاكهم. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، هو واد بفلسطين واسمه طوى، ومعنى المقدس المبارك المطهر. اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي إن فرعون تجاوز الحد في الكفر. فقل هل لك إلى أن تزكى، أي أدعوك إلى أن تسلم وتعمل خيرا وتتحلى بالفضائل وتتطهر من الرذائل، وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أرشدك إلى معرفة الله تعالى بالبرهان فتخافه عز وجل فتؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. في الآية هذه دلالة على أن الإيمان بالله مقدم على العمل بسائر الطاعات، لأن الله تعالى ذكر الهداية أولا وجعل الخشية مؤخرة عنها ومفرعة عليها. فأراه الآية الكبرى، أي فذهب موسى عليه الصلاة والسلام وبلغ ما أمره به ربه، فطلب فرعون آية، فأراه موسى الآية الكبرى أي العلامة العظمى. والآية الكبرى عصاه ويده، كما قال الله عز وجل: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ألقى عصاه فانقلبت ثعبانا حقيقيا، وهذه معجزة لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ونزع يده أخرج يده فخرج منها نور عظيم رآه كل من كان حول سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فكانت معجزة أخرى عظيمة. لكن فرعون كذب كما قال الله عز وجل: فكذب وعصى، أي كذب فرعون موسى وعصى الله، لم يؤمن ولم يقبل بما أمره به موسى عليه الصلاة والسلام، مع أنه رأى المعجزة الدالة على صدق موسى فيما أتى به. ثم أدبر يسعى، أدبر فرعون ولا مدبرا معرضا عن الإيمان، يسعى أي يعمل بالفساد في الأرض ويجتهد في نكاية أمر موسى والعياذ بالله. فحشر فنادى، جمع فرعون السحرة للمعارضة وجمع جنوده وقام فيهم خطيبا، فقال: أنا ربكم الأعلى، أعوذ بالله، قال لهم: أنا ربكم الأعلى. فرعون يريد بذلك: لا رب لكم فوقي والعياذ بالله. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله أخذا هو عبرة لمن رآه أو سمعه، عاقبه على كلمته الأولى وهي قوله: ما علمت لكم من إله غيري، وكلمته الآخرة وهي قوله: أنا ربكم الأعلى. وكان بين الكلمتين 40 سنة، فأهلكه الله عز وجل بالغرق في الدنيا، ويوم القيامة يعذب في نار جهنم كما قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله السلامة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي إن الذي جرى لفرعون فيه عظة لمن يخاف الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، يريد الله بهذا الخطاب أهل مكة الذين أنكروا البعث، والكلام يجري مجرى التقريع والتوبيخ والاستدلال على من أنكر البعث. والمعنى: أخلقكم بعد الموت مع ضعف الإنسان أشد أم خلق السماء في تقديركم، مع ما هو مشاهد من ديمومة بقائها وعدم تأثرها إلى ما شاء الله عز وجل؟ فنسبة الأمرين إلى قدرة الله عز وجل نسبة واحدة، لأن قدرة الله تامة لا يلحقها عجز ولا نقص. ثم يصف الله السماء بأنه هو الذي خلقها، خلقها فوقنا كالبناء، فقال عز وجل: رفع سمكها فسواها، أي جعل مقدار ذهابها في العلو مديدا رفيعا مسيرة 500 عام، وما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وكذا ما بين كل سماء وسماء إلى 7 سماوات. رفع سمكها فسواها، السمك هو الارتفاع الذي بين سطح السماء الذي يلينا وسطحها الذي يلي ما فوقها. ومعنى فسواها أي جعلها ملساء مستوية بلا عيب، ليس فيها مرتفع ولا منخفض، هي محكمة الصنع متقنة الإنشاء. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وأغطش ليلها أي أظلم ليلها، وأخرج ضحاها أي أبرز نهارها وضوء شمسها. والأرض بعد ذلك دحاها، الله سبحانه وتعالى خلق الأرض قبل السماء، ثم إن الله خلق 7 سماوات ثم دحى الأرض أي بسطها. أخرج منها ماءها ومرعاها، أي أخرج الله من الأرض العيون المتفجرة بالماء والنبات الذي يرعى. والجبال أرساها، أي أثبتها الله على وجه الأرض لتسكن. متاعا لكم ولأنعامكم، أي إن الله خلق ذلك لمنفعتكم ومنفعة مواشيكم الأنعام والنعم، الإبل والبقر والغنم. ثم قال الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع، فالمراد بالطامة الكبرى يوم القيامة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي ذاك اليوم يتذكر الإنسان ما عمله في الدنيا من خير أو شر، يراه مدونا في صحيفته، وكان قد نسيه إما من فرط الغفلة أو من طول المدة، نسأل الله السلامة. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت جهنم يراها تتلظى كل ذي بصر، فيشكر المؤمن نعمة الله، وأما الكافر فإنه يفزع منها. فأما من طغى، أي من تجاوز الحد في العصيان والكفر، وآثر الحياة الدنيا، أي انهمك فيها باتباع الشهوات والركون إليها وترك الاستعداد للآخرة. فإن الجحيم هي المأوى، أي إن جهنم هي مأوى من طغى وآثر الحياة الدنيا ومات على الكفر والعياذ بالله، فإنها مأواه يخلد فيها إلى ما لا نهاية. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف وقوفه يوم القيامة للحساب والجزاء والسؤال، ونهى النفس عن الهوى، أي زجرها عن المعاصي والمحرمات، فإن الجنة هي المأوى، أي إن من عمل الصالحات فإن منزله الجنة، جعلنا الله تعالى جميعا منهم. ثم قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي يسألك كفار مكة: متى وقوع الساعة يا محمد؟ ومتى زمانها؟ يسألونه استهزاء. فقال الله عز وجل: فيما أنت من ذكراها، أي فيما يسألك المشركون عنها، ولست ممن يعلمها حتى تذكرها لهم. وفيه إنكار على المشركين في مسألتهم له عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل: إلى ربك منتهاها، أي إلى الله منتهى علم الساعة، فلا يوجد عند غيره علم وقتها وزمنها. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما ينتفع بإنذارك يا محمد وتخويفك من يخاف هولها فيمتنع عن الكفر والطغيان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان منذرا لكل مكلف، فمعنى الآية إنما أنت منذر من يخشاها، أي ينتفع بإنذارك يا محمد من يخافها. ثم قال الله عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم، أي كأن الكفار، يوم يرونها، أي يرون القيامة، يرون أهوالها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، أي في الدنيا، إلا عشية أو ضحاها. فإنهم حين يرون أهوال الآخرة يشعرون كأنهم ما مكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار، وذلك من شدة ما يرون من الأهوال، نسأل الله عز وجل السلامة، والله أعلم وأحكم.
1: اقرأ

0: إخوة الإيمان، استمعنا إلى تفسير سورة النازعات ضمن سلسلة حلقات في تفسير جزء عمة قدمناه لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: The linguist and scholar of hadith, Imam Muhammad Murtada al-Zabidi, narrated by a continuous chain from himself, back to Imam Zain al-Abidin, Ali ibn al-Husayn, ibn Ali ibn Abi Talib, who was among the first of as-Salaf, who earned the title of as-Sajjad, that is, the one who prays a lot. That Zain al-Abidin said in his treatise, As-Sahif al-Sajjadiyya, about Allah, روى المحدث اللغوي الإمام محمد مرتضى الزبيدي بالإسناد المتصل منه إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن زين العابدين رضي الله عنه وهو من رؤوس السلف والمعروف بالسجاد قال في رسالته المشهورة بالصحيفة السجادية سبحانك أنت الله الذي لا يحويك مكان, which means, O Allah, you are clear of all imperfection. You are Allah, the one who no place contains you. سبحانك أنت الله الذي لست بمحدود, which means, O Allah, you are clear of all imperfection. You are Allah, the one who is not in boundaries.

الحمد لله رب العالمين وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، ففي صحيح ابن حبان أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بشيء أعتصم به. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أشد ما تتخوف علي؟ فقال: هذا، وأخذ بلسانه، أي أخذ الرسول بلسانه فقال له هذا. الجزء الأخير من هذا الحديث كثير من الناس لا يعملون به، وهو أن هذا الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما أشد ما تخاف علي؟ فقال الرسول هذا، وأخذ بلسان نفسه، مسك لسانه وقال هذا، أي هذا أشد ما أخاف عليك، يعني أكثر ما يضرك معاصي اللسان. النفس لها شهوة كبيرة في الكلام الذي تهواه من غير تفكير في عاقبته: ماذا يصيبني من هذا الكلام في الآخرة أو في الدنيا؟ من غير تفكير في عاقبة هذا الكلام الناس يتكلمون. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشد ما أخاف عليك لسانك. في الأول قال له الرجل: أخبرني بشيء أعتصم به، أي علمني أمرا أتمسك به لديني. فقال له الرسول: قل آمنت بالله ثم استقم، أي اثبت على الإيمان ثم استقم، أي اعمل بطاعة الله واجتنب معاصي الله. ثم الرجل سأل عن أشد شيء يهلكه يضره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، ثم أخذ الرسول بلسانه، أي أن لسانك هو أشد ما أتخوفه عليك. حفظ اللسان أمر مهم، أكثر ما يهلك الإنسان في الآخرة معاصي اللسان، لأن الكلام سهل على اللسان، المشي يحتاج إلى كلفة، أما اللسان سهل أن ينطق بما يشاء، فأكثر ما يفعله الإنسان من الذنوب والمعاصي هو من اللسان، فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه. وطريقة حفظ اللسان أن يتفكر الإنسان في عاقبة ما يخطر له أن يتكلم به، ثم إن لم يكن فيه خطر ينطق به، هذا طريق السلامة. أكثر الكفر يكون باللسان، وأكثر العداوات سببها اللسان، وأكثر الخصومات كذلك، وأكثر أسباب التباغض والتقاطع هو اللسان. كل إنسان ليحاسب نفسه وليفكر فيما يعود عليه بكلامه الذي يتكلم به قبل أن يتكلم، فبذلك السلامة. فيما أنزل الله على سيدنا إبراهيم 10 صحائف كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. في هذه الصحائف أمثال، أي مواعظ وعبر، ليس فيها أحكام شريعة كالقرآن. القرآن جامع لأحكام وأخبار الأنبياء الأولين، وجامع أمور الآخرة، وجامع المعاشرة فيما بين الناس، وما يكون بين الرجل والزوجة، وغير ذلك من المصالح. القرآن شامل العقيدة والأحكام، أما صحف إبراهيم 10 ما كان فيها إلا المواعظ، مما كان في صحف إبراهيم: على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لمطعمه ومشربه. هذه الكلمات فيها موعظة كبيرة، فمطلوب من البالغ العاقل هذه الأمور 4: أحدها أن يكون له وقت يناجي فيه الله بالصلاة والذكر، إما بالصلاة وإما بالذكر، هذه مناجاة الله، أي أن هذا أمر مهم. والأمر الثاني أن تكون له ساعة يحاسب فيها نفسه، أي يتفكر في نفسه
ماذا عملت اليوم من الواجبات من أمور الدين، وماذا حصل مني من المعاصي، ليتدارك نفسه إن تذكر أنه أضاع واجبا يتداركه بأدائه، وإن تذكر أنه عمل معصية يتدارك نفسه بالتوبة من تلك المعصية. والأمران الآخران أحدهما أن يتفكر في صنع الله، أي في حال نفسه وحال هذه الأرض التي يعيش عليها، وفي حال العالم العلوي السماء والنجوم، فإن في هذا التفكر زيادة اليقين، زيادة اليقين بكمال قدرة الله، وفي ذلك تقوية الإيمان، وفي ذلك محبة الله، وغير ذلك من الفوائد. والأمر الرابع هو أنه لا بد من ساعة يأكل فيها ويشرب، هذه الرابعة قد يغني الله تبارك وتعالى بعض الصالحين عنها، لا يحتاجون للأكل والشرب. بعض أولياء الله في أيام الحجاج بن يوسف أخذه ليقتله بالجوع، قال احبسوه وأغلقوا عليه الباب، أدخلوه وأغلقوا عليه الباب 15 يوما، ثم فتح الباب وعلى ظنهم أنه مات، أنه ليس هناك إلا جيفة، فوجدوه قائما يصلي، فتخوف الحجاج من قتله فأطلقه. بعض الأولياء هكذا، الله تعالى لا يحوجهم إلى الأكل والشرب، يعطيهم قوة بلا أكل ولا شرب، وصحتهم محفوظة، لكن أغلب الناس لا بد من أن تكون لهم ساعة للأكل والشرب. هذا الولي يقال له عبد الرحمن بن أبي نعم. هذا الحجاج الذي فعل به هذا قتل ظلما من غير معركة 120,000 نفس مسلمة، من أكبر الظلام الذين كانوا من حكام بني أمية، هذا أظلمهم. الحجاج نحو 7 من الأكابر من أكابر العلماء كفروه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا في ديننا وفي دنيانا، وأن يحفظنا مما نتخوف، وأن يكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said what means, whoever relieves a Muslim from one of the worldly distressing matters, Allah will relieve him from one of the distressing matters of the day of resurrection.
1: إخوة الإيمان لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: القلب صف يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع،

اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك.

0: بسطت يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها.
0: مولاي إني ببابك مولا.
1: اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300-600-629 or visit alliedassist.com.au.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
2: Sponsoring 2MFM.
5: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم FM سبونسر.

إنها الحلقة الأخيرة من اقتربت، والله إنها اقتربت. علامات الساعة ستأتي واحدة تلو الأخرى، فهل من مدكر؟ فهل من متعظ؟ ماذا أعددنا لذلك اليوم؟ ماذا أعددنا ليوم الرحيل؟ إن السنين وإن طالت قصاره

وفي آخر الزمان ماذا يحصل للمدينة؟ تهجر المدينة وهي آخر قرى الإسلام خرابا، تترك المدينة حتى يدخل الكلب أو الذئب، قال صلى الله عليه وسلم، فيغذي على بعض سوار المسجد أو المنبر. تخيل، تخيل زمنا لا يرى في مسجد رسول الله غير كلب أو ذئب، ولا يرى في البقيع، بقيع الغرقد، سوى الثعالب والسباع. تهجر المدينة وتظهر العلامة الكبرى، إنها آخر العلامات، إنها خروج النار العظيمة، نار تخرج من قعرة عدن، وعدن في اليمن نار عظيمة تخرج من قعرة عدن. ماذا تفعل بالناس؟ تزيح الناس، تطردهم، وتأخذهم لمكان حشرهم، ألا وهو أرض الشام. وقد ورد أن هذه النار تنزل معهم إذا نزلوا، وتقيل معهم حيث قالوا، أي تلزمهم كل حين ولا تفارقهم، تبقى معهم حتى تأتي بهم لأرض المحشر. يجمع الناس من كل البلاد ويساقون، تسوقهم النار، تجرهم النار، تدفعهم النار إلى أرض المحشر. وفجأة ينفخ إسرافيل في البوق، وتأتي النفخة الأولى، بوق ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وهو ملك منذ أن خلقه الله تعالى، وهو ينتظر أمر الله حتى ينفخ في البوق، فيأتيه الأمر في ذلك الوقت، فينفخ في البوق، فيفزع الكفار من ذلك الصوت فزعا عظيما حتى تتقطع قلوبهم من شدة ذلك الصوت، فلا يبقى بشر ولا جن إلا وقد مات. ثم بعد موت البشر يموت الملائكة، وآخرهم موتى الملك الموكل بقبض الأرواح، ولي الله عزرائيل. ويستثنى من الموت في ذلك الوقت خزنة الجنة وخزنة النار وحملة العرش والحور والولدان وحيات وعقارب جهنم. آخر 100 سنة في هذه الأرض، لا يبقى في الأرض أي مؤمن، أي مؤمن من البشر، فالساعة تقوم على الكفار، تقوم على حثالة الناس كما ورد. وبعد النفخة الأولى 40 سنة يحيي الله إسرافيل عليه السلام، ف
فينفخ في البوق النفخة الثانية ويخرج الناس من قبورهم ليوم الفزع الأكبر، ذلك اليوم الذي قال الله فيه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ذلك اليوم كل واحد منا فيه تهمه نفسه. ذلك اليوم أكثر الناس فيه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حال أكثر الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، يحشرون على تلك الهيئة. قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، أفلا ينظر بعضهم إلى عورات بعض؟ قال لها رسول الله: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. الله أكبر، أين المفر من ذلك اليوم؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وحشر الناس في ذلك اليوم، خرج الناس من قبورهم، يخرجون من قبورهم كالجراد، يخرجون من قبورهم يساقون إلى أرض المحشر. البحار تصير بحرا واحدا وتشتعل النيران في البحار، وتطوى السماوات السبع وتنسف الجبال وتتساقط النجوم ويجمع الشمس والقمر. قال الله تعالى: وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أخي المستمع، أختي المستمعة، هل لنا من العمل ما نرجو به النجاة في ذلك اليوم العظيم؟ هل تعلمنا علم الدين؟ هل علمنا غيرنا علم الدين؟ فوالله ما للعب خلقنا، ولن نبقى في هذه الدنيا. محمد نبينا ما خلد، أنت ستخلد؟ كلا والله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أنا أعلم أن طريق الجنة ليس سهلا، حف هذا الطريق بالمكاره، وحف طريق النار بالشهوات والملذات، ولكن ماذا تريد؟ تريد نعيما أبديا أم تريد عذابا أبديا؟ أكيد لا شك ولا ريب تريد نعيم الجنة، فشمر واعمل للجنة، وكن ممن ينادى في ذلك اليوم ويقال له: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، يا أهل الجنة، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، يا أهل الجنة، إن لكم أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا. أسأل الله
أن نكون من جملة من يقال لهم ذلك الكلام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من حال أهل النار، لنصبر على هذه الدنيا ولنتذكر من أطاع الله وهو يبكي أدخله الله الجنة وهو يضحك. والله إنها اقتربت، والله إنها اقتربت، والله إنها اقتربت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وسلم وبعد فقد روى الحاكم في كتاب المستدرك بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها أفهمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن من رأى عورة لمسلم فسترها أي أخفاها ولم يبثها وينشرها بين الناس فله أجر عظيم شبيه بأجر من أحيا موؤودة من قبرها أي أنقذ بنتا مولودة دفنت وطمت بالتراب حية فلا يجوز للمسلم إذا رأى على أخيه عورة كمعصية وقع فيها ثم تاب عنها أن يفضحه بين الناس وينشرها عنه ويكون ذلك غيبة محرمة. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين إني كنت وأدت بنتا لي في الجاهلية أي قبل أن أسلم دفنتها ثم أخرجتها وهي حية قبل أن تموت ثم أدركنا الإسلام فأسلمت ونحن أسلمنا ثم ارتكبت حدا من حدود الله أي زنت وهي شابة قبل أن تتزوج فأخذت شفرة لتذبح نفسها أي لعظم ما وقعت فيه من الفضيحة فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها أي من عروق العنق في الجانبين فداوينا القدر الذي قطعته وتابت توبة حسنة ثم خطبت إلينا من قوم فأخبرت ببعض ما جرى لها أي قال لهم بنتي هذه كان سبق لها كذا وكذا حتى يقدموا على إتمام هذه الخطبة أو يفسخوا فيتركوها على زعمه ينصح الذي يخطبها لأن بنته سبق لها كذا مما هو عار وعيب فقال له عمر رضي الله عنه أنت تبث ما ستره الله تعالى لئن أخبرت بذلك أحدا لأجعلنك نكالا يتحدث به أهل الأمصار معناه لئن عدت بعد هذا إلى إفشاء هذه العورة التي سبقت لابنتك لأجعلنك نكالا أي عبرة يتحدث بها أهل الأمصار أي المدن فيقولون فلان ابن فلان فعل كذا فأجرى عليه أمير المؤمنين من العقوبة كذا فيؤخذ من هذه الحادثة حكمان شرعيان الأول أن الإنسان بعد أن يتوب لا يجوز ذكره بالعار والعيب الذي سبق له مهما كان ذلك العار ومهما كانت تلك العورة كما منع أمير المؤمنين الرجل من ذكر ذلك العيب الذي حصل لابنته للشخص الذي أراد مصاهرته والثاني أن هذه البنت لو لم تكن تابت كان حقا على أبيها إذا خطبت إليه أن يتكلم فيها فينصح من يريد خطبتها مع كونه أباها ولو سكت هو وغيره ممن علم بالحادثة يكونون غاشين فانظر أخي المسلم إلى هذا الثواب العظيم الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون للمسلم الذي علم عورة على أخيه فسترها ولم يبثها وهو أنه يكون له من الأجر كأجر الشخص الذي أنقذ بنتا دفنت حية وطمت بالتراب وواد البنات كان أمرا معروفا في الجاهلية حتى إن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معروفا بالحلم والكرم فعل ذلك قبل أن يسلم فنثماني بنات ولدن له حيات ثم بعد أن أسلم عمل حسنات كثيرة حتى تنغمر تلك المعصية التي فعلها قبل أن يسلم من وأد بنات له وسبب إقدام هذا الرجل على وأد ثمانية بنات له أن قبيلة من قبائل العرب أغارت عليهم فسبت له بنتا أي أخذتها أسيرة ثم حصل صلح بين القبيلتين وهذه البنت كان واحد من القبيلة الأخرى التي أسرتها مال إليها وتعلق بها وهي مالت إليه وتعلقت به فخيرت قيل لها ترجعين إلى أبيك أم تبقين هنا مع هذا الرجل؟ قالت أنا أختار هذا الرجل، فاختارت الرجل على أبيها، مع أن أباها كان وجيها في قومه وكريما سخيا حليما معروفا بالذكر الحسن عند الناس. فغضب هذا الأب كيف فضلت الرجل عليه، فحلف أنه إن جاءته بنات بعد هذا يدفنهن وهن حيات، فدفن بعد ذلك 8 بنات وهن حيات، كلما ولدت له واحدة يدفنها حتى دفن 8. ثم بعد أن أسلم ندم ندامة شديدة، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا أفعل؟ أنا وأدت 8 بنات في الجاهلية، أي قبل أن أسلم. فقال له: أعتق رقابا، أي أناسا مملوكين أرقاء، حررهم. قال: أنا صاحب إبل، أي عندي إبل كثير، أما الرقيق فليس عندي. فتصدق بنحو 100 من الإبل كي يغطي ما سبق له من وأد بناته 8. والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم تقبيح هذا الأمر، قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهذا الفعل شنيع من أقبح الجرائم. فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرى عورة لمسلم، أي ما يعاب عليه ويستحى منه أن يطلع عليه الناس ثم يسترها ولا يبثها، شبه أجره بأجر هذا الإنسان الذي رأى موءودة فأنقذها قبل أن تموت، قبل أن تختنق بالتراب بهذا الطم. أخي المسلم، إن مما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقلل الكلام الذي لا خير فيه، وذلك فيه إعانة للمسلم على أمر دينه. والله أعلم.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
6: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
7: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبنائكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلاً باهراً ومزدهراً في حياتهم.
6: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
7: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الترمذي قال: عليه حلة حمراء،
0: عليه حلة حمراء، رآه يلبس حلة حمراء. الحلة هي ثوب يكون من إزار ورداء، لا يكون قطعة واحدة. إذا كان قطعة واحدة لا يقول العرب حلة. الحلة ما كان من قطعتين، إزار ورداء، هذا يقال له حلة.
2: So this narrator said, when I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he was wearing a striped hullah. This word hullah means in Arabic a two-piece clothing. So one piece would be for the lower body and the other piece would be for the upper body. So one cloth or one piece of clothing would not be called hullah in Arabic. Rather, it would be two-pieced.
0: Izar
2: and a rida. Izar for the lower body and rida for the upper body.
0: وهذه الحلة لم تكن حمراء صرفة، ما كان لونها أحمر صرفا، إنما كانت مخططة بالسواد والحمرة. هو قال أحمر حمراء، مراده مخططة بالحمرة، لا يريد أنها كان أن لونها كان أحمر صرفا.
2: And this izar and rida that the Prophet sallallahu alayhi wasallam
0: ويكون في الحلة الإزار والرداء من قماش واحد ولون واحد حتى يسمى حلة.
2: So this hulla, this izar and rida that the Prophet sallallahu alayhi wasallam was wearing was striped with red and black. So it wasn't only red, its color was not only red, nor was it only black. Rather, it was striped, it had red and black stripes in it. So this hulla, this two-piece clothing of izar and rida, would be of the same cloth, so that it would be called hulla.
0: الراوي عبر بحمراء ومراده مخططة بالحمرة.
2: The narrator said this hulla was red. What he meant by this was that it was striped, it had red stripes.
0: ويعرف هذا من روايات أخرى لهذا الحديث.
2: And this is known from other narrations of this hadith.
0: وأما الأحمر الصرف ففيه أقوال مختلفة بالنسبة للبسه للرجل. أحمر القاني الذي هو مثل الدم، هذا لبس الرجل له فيه أقوال للعلماء.
2: As for wearing for a man to wear clothing that is only red, the color, the scholars have difference of opinion in this.
0: بعض العلماء قال لا ينبغي للرجل أن يلبس الأحمر الصرف.
2: Some scholars said men should not wear cloth that is only red.
0: لا في البيت ولا خارج البيت.
2: Neither in a person's house or outside his house, a man's house.
0: وبعضهم قال غير ذلك، فيه ثمانية أقوال، المسألة فيها ثمانية أقوال.
2: So this judgment has eight different opinions. This mas'ala has eight different opinions. Other scholars have different opinions pertaining to this.
1: ما رأيت شيئا قط أحسن منه.
0: لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحال قال ما رأيت شيئا قط أجمل من هذا المنظر، منظر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحلة الحمراء.
2: This companion, after describing the Prophet صلى الله عليه وسلم as aforementioned, he said, I had never seen something this beautiful before I saw this scene.
0: يعني ولا بعد ذلك لا أرى.
2: That is, I neither before this scene I have seen something this beautiful, nor afterwards I would see as beautiful as this scene.
1: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه
0: بعيد الأمر نفسه هنا قال لمة ثم قال يضرب منكبيه يصل إلى كتفيه واللمة لا يصل معناه أغلب شعره كان لمة ومنه ما كان يصل كما شرحنا قبله
1: بعيد ما
0: قول بالإنجليزي هذا الحديث.
2: So this is a second narration of this hadith. It says that it clarifies what we mentioned in the past narration that the Prophet's hair sallallahu alayhi wa sallam was of different lengths. Some of it reached his earlobes and some went beneath that. And some reached his shoulders. Sallallahu alayhi wa sallam.
1: بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل.
0: All this was clarified before. Go ahead.
1: حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب أنه قال
0: محمد بن إسماعيل هذا الذي في أول السند هذا هو البخاري حدثنا محمد بن إسماعيل أي البخاري أي البخاري رحمه الله.
2: This hadith that we are mentioning now, Al-Imam al-Tirmidhi opened by stating by mentioning the chain of narration. So the first person in this chain of narration that he mentioned was Muhammad, the son of Ismail. This is Al-Imam al-Bukhari. As we mentioned, Al-Imam al-Bukhari was one of the teachers of Al-Imam al-Tirmidhi.
1: قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين
0: شثن الكفين والقدمين أي لم تكن كفه رقيقة إنما كان فيها غلظ ولم تكن قدمه رقيقة إنما كان فيها غلظ
2: سيدنا علي the son of أبي طالب رضي الله عنه described the Prophet sallallahu alayhi wasallam in this narration. He mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, his hands and his feet were fully fleshed. They were not poorly fleshed. They weren't skinny, bony. Rather, they were fully fleshed.
0: وهذا يدل على القوة وعلى الثبات.
2: And this is a sign of strength and
0: firmly take its place or firmly grab what he was would grab etc that's what it means and also it وكذلك تدل هذه الصفة تشير إلى القدرة على تحمل طول العبادة also it reflects the ability of staying for a long time performing the prayer and the like.
1: ضخم الرأس.
0: ضخم الرأس لكن ليس ضخامة مستبشعة إنما ضخامة معتدلة وهذا يدل على كمال قوة دماغه صلى الله عليه وسلم علامة على ذلك.
2: The Prophet صلى الله عليه وسلم Sayyiduna Ali described his head as being a large head, not to an extent that is ugly or that is uneven with the rest of his body, sallallahu alayhi wasallam. And this reflects the strength of the brain that the Prophet sallallahu alayhi wasallam had a strong brain.
1: ضخم الكراديس
0: الكراديس جمع كردوس الكردوس هو ملتقى العظمين أي عظمين في الجسد عند المفصل هذا هو الكردوس ملتقى العظمين عند المفصل كالركبتين والمرفقين والوركين ونحو ذلك
2: Sayyiduna Ali also described the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as having large joints, that is, such as where the elbows, the knees, where the bones of the elbows meet, or the knees and the like.
0: وَأُسُّ الْعِظَامِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ كَانَتْ كَبِيرًا قَوِيًّا.
2: The tip of the bones in this area at the joints was big. Strong.
3: طويل المسربة.
0: المسربة هو الشعر الممتد من الصدر إلى السورة. كان له شعر كالحبل ممتد من الصدر إلى السورة.
2: He also described the Prophet sallallahu alayhi wasallam as having a thin line of hair from the upper chest until his belly button or the navel.
3: إذا مشى تكفى تكفيا.
0: إذا مشى تكفى تكفيا معناه إذا مشى يمشي بقوة مائلا إلى الأمام كما قلنا مشية أهل النشاط والهمة ليس مشية أهل الكبر ولا أهل الكسل إنما مشية أهل التواضع والنشاط والهمة.
2: He described the Prophet's walking صلى الله عليه وسلم. He said the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to have strong strides while leaning forward a little. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam did not used to walk as a lazy person would walk, neither would he walk as an arrogant person would walk.
0: ولا كما تمشي النساء بخطوات صغيرة.
2: Neither would he walk like women walk with small steps.
0: إنما بخطوات سريعة واسعة قوية مع شيء من التقدم إلى الأمام.
2: Rather, the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to have big steps, strong, fast, while leaning forward a little.
3: كأنما ينحط من صبب.
0: كأنه ينزل من مكان عال. الصبب المكان العالي. كأنه ينزل من مكان عال. الذي ينزل من المكان العالي هكذا ينزل بسرعة متقدما قليلا إلى الأمام بهمة ليس ببطء هكذا كان مشيه. صلى الله عليه وسلم.
2: Just as a person would walk when a person would be coming down from a high place to a lower place. So this person would have large steps, leaning forward a little, strong and sturdy.
3: لم أرى قبله ولا بعده مثله.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: سيدنا علي رضي الله عنه said, I have not seen before the Prophet صلى الله عليه وسلم, nor after the Prophet صلى الله عليه وسلم, as beautiful as him.
3: حدثنا سفيان بن وكيع.
2: As handsome as he was, صلى الله عليه وسلم.
3: حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. حدثنا أحمد بن عبدة. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر.
0: البصري والبصري كلاهما صحيح. البلدة البصرة بفتح الباء لكن عندما تنسب إليها يصح أن تقول البصري ويصح أن تقول البصري يصح أن تفتح الباء ويصح أن تكسرها وأما هي فالبصرة بالفتح.
3: وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط
0: أي لم يكن أصلها منمغط على وزن منفعل ثم أدغمت النون بالميم ممغط أصلها منمغط ثم أدخلت مثل ممعط كيف تقول ممعط ممغط كذلك أصلها منمغط ثم أدغمت النون بالميم فإذا لم يكن عليه الصلاة والسلام بالطويل الممغط أي لم يكن طويلا طولا فاحشا هذا معناه طولا مستبشعا.
2: So, So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, as was mentioned by Al-Imam Ali radiyallahu anhu, was not very tall. He was not extremely tall.
3: ولا بالقصير المتردد
0: ولا بالشديد القصر الذي يدخل عضوه في العضو من شدة قصره تتداخل كأن رأسه داخل في صدره وهكذا لم يكن شديد القصر كذلك.
2: Neither was the Prophet sallallahu alayhi wa sallam extremely short to an extent that it would seem as if his body parts were, يعني, as if his head was going into his neck and into his chest and the like. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was not like this.
3: وكان ربعة من القوم.
0: ربع المتوسط لكن أميل إلى الطول كما قلنا.
2: Rather, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, as we mentioned, was of medium height, closer to being tall than he was to being short.
3: لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط.
0: كما قلنا يصح أن تقول سبط ويصح أن تقول سبط شعر سبط وشعر سبط بتسكين الباء وبكسرها كما شرحنا قبله لم يكن شعره كثير الجعودة ولا كثير السبوطة إنما كان سبطا جعدا فيه شيء من الجعودة في حلق كان شعره عليه الصلاة والسلام حلقا حلقا.
2: As we mentioned, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, his hair was not very curly, neither was it exactly straight. Rather, it was straight with some curliness and some waves to it.
3: كان جعدا رجلا.
0: هذا مثل هذا يقال له رجل أو جعد رجل مثل هذا الشعر.
3: ولم يكن بالمطهم.
0: لم يكن بالمطهم أي لم يكن بالشديد السمن هذا معنى المطهم وهذا لا يحبه العرب وليس ممدوحا على كل حال السمن الذي يكون نتيجة الأكل كثرة الأكل هذا ليس ممدوحا.
2: The Prophet sallallahu alayhi wasallam was not obese. And also this is not something that is praised, that a person would be, that a man would be obese from eating too much.
0: والعرب ما كانوا يحبون هذا.
2: Also, the Arabs did not, this wasn't something they praised.
3: ولا بالمكلثم.
0: ولا كان شديد تدوير الوجه. ولا كان وجهه شديد التدوير.
2: Also, the Prophet's face, صلى الله عليه وسلم, was not very round.
0: ما كانت جبهته بارزة ولا حنكه مرتفعا ولا ما كان إنما كان عليه الصلاة والسلام في وجهه شيء من التدوير مع السيولة.
2: So the Prophet صلى الله عليه وسلم, as we mentioned, his face was not very round, rather
0: يعني كان وسطا بين الاستطالة وبين الاستدارة التامة.
2: Rather, the Prophet's face, sallallahu alayhi wasallam, was between being grounded, between being round and between being
0: long. How do you say it? Tall, long.
2: Between these two states, between being elongated and between being ground.
3: وكان في وجهه تدوير.
0: هذا الذي ذكرنا. نعم. أبيض مشرب هذا الذي يعني مخلوط مشرب أي بحمرة يعني مخلوط لونه كأنه خليط من اللونين البياض والحمرة.
2: As we said, the Prophet صلى الله عليه وسلم, his face, the color of his skin was the shade of white that is as if it was mixed with slight redness.
3: أدعج العينين.
0: أدعج العينين معناه عيناه سوداوان وسوادهما شديد. هذا معنى أدعج العينين.
2: The colored part of the Prophet's eyes, صلى الله عليه وسلم, was very black.
0: وكذلك كان البياض في عينه شديدا.
2: And the white part of his eyes, sallallahu alayhi wa sallam, was very white.
3: أهدب الأشفار.
0: يعني شعر عينيه, أشفار عينيه, جفون عينيه. هذا الشعر الذي على الأجفان كامل وفيه طول.
2: His eyelashes,
0: وكثافة.
2: His eyelashes, sallallahu alayhi wa sallam, were thick and long.
3: جليل المشاش, جليل المشاش والكتد.
0: المشاش, جليل المشاش, هذا الذي ذكرناه قبل بضخم الكراديس, نفس المعنى, أي أن رؤوس العظام عند المفاصل كبيرة, هذا معناه, هذا الذي ذكر قبل كما هنا وعند الركبتين وهكذا.
2: Also in this narration, as we mentioned previously, it's mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had large joints. So as we mentioned, the elbows where the bones meet, the tip of the bones where they meet at the elbows or the knees, they were large.
3: أجرد
0: والكتد قرأت وأيضا جليل الكتد مع الكتد هو أعلى الظهر ملتقى الكتفين هذا هو الكتد أعلى الظهر حيث يلتقي الكتفان هذا أيضا كان واسعا وكل هذه الصفات تدل على غاية القوة في البدنية.
2: Also between the Prophet's shoulders sallallahu alayhi wa sallam on his back was wide and all these attributes and characteristics that we mentioned are a sign of strength.
0: Extreme
2: strength.
3: أجرد.
0: أجرد معناه ما كان على بدنه شعر. هذا معنى أجرد. يعني لكن ليس بالمرة إنما كان عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع يوجد شعر. لكن لم يكن الشعر يغطي كل بدنه. إنما كان له شعر عند المسربة وكان أيضا شيء من الشعر في أعلى الصدر وعلى اليدين شيء من الشعر أيضا هكذا أما لم يكن عليه الصلاة والسلام أشعر يعني لم يكن الشعر يغطي كل بدنه.
2: The Prophet صلى الله عليه وسلم did not have a lot of hair on his body. That is, hair did not cover all of his body. Rather, in some parts of his body, there was hair. As we mentioned, there was a thin line from his chest until his navel. Also, the upper chest had some hair on it, his arms. But it wasn't to an
0: extent.
2: Also, his legs, sallallahu alayhi wa sallam. But he wasn't very hairy.
3: ذو مسربة
0: كما شرحنا قبل نعم
3: شثن الكفين والقدمين
0: هذا أيضا ذكرناه
3: إذا مشى تقلع كأن
0: تقلع إذا مشى تقلع يعني يرفع رجله من الأرض بقوة هذا معنى تقلع يرجع إلى الصفة التي ذكرناها قبل لمشيه.
2: So the Prophet صلى الله عليه وسلم, when he used to walk, he would lift his foot from the ground in a strong manner. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he would walk, he wouldn't drag his feet. Rather, he would raise his feet in a strong manner.
3: كأنما ينحط من صبب. وإذا التفت التفت معا بين كتف.
0: وإذا التفت التفت معا. يعني ما كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى اليمين والشمال بمجرد لي رقبته بالالتفات هكذا أو هكذا لا إنما كان إذا حدثه إنسان يلتفت إليه بكليته بكل جسمه يتوجه إليه لا كشأن المتكبرين الذين لا يريدون أن يلتفتوا بكليتهم إلى الشخص بعض أهل الكبر إذا كلمهم إنسان هكذا ينظر هكذا إليه أو نحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هكذا، حتى ما كان ينظر بالالتفات برقبته فقط أو بوجهه فقط، إنما بكليته يلتفت إلى من يكلمه صلى الله عليه وسلم.
2: Among the characteristics of the Prophet sallallahu alayhi wasallam mentioned in this narration also is that when someone would talk to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, the Prophet sallallahu alayhi wasallam would look to this person, would turn to this person with all of his body. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam would not just turn his head toward this person, rather he would move his whole body. He would turn his whole body towards this person, not as arrogant people do, just they would look to this person with their head, for example. Rather, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would turn towards this person with all of his body.
3: بين كتفيه خاتم النبوة
0: وهو هذا خاتم النبوة علامة ذكرت في الكتب القديمة من علامات خاتم الأنبياء. فكان هذا الخاتم موجودا بين كتفيه.
2: On the Prophet's back, sallallahu alayhi wasallam, between his shoulders was the seal of prophethood, which is a sign that was mentioned in the previous books revealed to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. That is a sign of the last prophet. It is a sign that is known to the previous nations that the last prophet would have this sign between his shoulders.
0: وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى فصل خاص عن الخاتم.
2: In the coming chapters, there is a chapter specific to describing and talking about the seal of prophethood.
3: وهو خاتم النبيين.
0: وهو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم.
2: And the Prophet صلى الله عليه وسلم is the last of the prophets. There is no prophet after him.
3: أجود الناس صدرا.
0: يريد بذلك أجود الناس قلبا. يقصد بالصدر ما في داخل الصدر وهو القلب. أحيانا يطلق على الشيء اسم المكان الذي يحويه. لما كان الصدر يحوي القلب قال أجود الناس صدرا، والمقصود أجود الناس قلبا، معناه الجود والكرم، سواء كان بحطام الدنيا الكرم بأمور الدنيا أو الكرم بالفوائد والمنافع المعنوية. النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الكرم متمكنا في قلبه، بل هو كان أكرم الناس في ذلك. هذا الذي يريده، هذه كانت طبيعته. بعض الناس لا تكون طبيعته الكرم، لكن هو يكسب نفسه فيجود وهذا حسن، لكن بعض الناس يكون الكرم متأصلا في قلبه متمكنا فيه، طبيعته الكرم، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام.
2: The Prophet صلى الله عليه وسلم had the kindest of all hearts. So his heart was the kindest heart صلى الله عليه وسلم. And this is not a characteristic that the Prophet صلى الله عليه وسلم, he had the most generous heart صلى الله عليه وسلم. Whether this was in what pertains to worldly matters or other things, the Prophet sallallahu alayhi wasallam had the most generous heart sallallahu alayhi wasallam. This characteristic is not something that the Prophet sallallahu alayhi wasallam needed to put effort to acquire. Rather, the Prophet sallallahu alayhi wasallam was like this, without having to put effort. Some people, they do not have generous hearts, rather they need to put effort and they would be generous. The Prophet sallallahu alayhi wasallam did not need to put effort. His heart was the most generous heart without needing to put effort.
3: وأصدق الناس لهجة.
0: لهجة يعني لسانا، معناه أصدق الناس في كلامه صلى الله عليه وسلم.
2: And the Prophet صلى الله عليه وسلم was the most truthful person when speaking.
0: حتى أعدى أعدائه كان يعترف بأنه لم يجرب عليه كذب قط. صلى الله عليه وسلم.
2: Even the Prophet's enemies صلى الله عليه وسلم, they used to say that the Prophet صلى الله عليه وسلم, they have never heard a lie from him.
0: لا في جد ولا في مزح.
2: Neither when he was joking nor when he was being serious.
3: وألينهم عريكة.
0: وألينهم عريكة يعني ألينهم طبيعة. هذا معنى يعني كان عليه الصلاة والسلام في تعاطيه مع الناس لينا ليس صعبا إنما كان لين الطبيعة في تعاطيه مع الناس.
2: The Prophet sallallahu alayhi wasallam, when dealing with people, he was the easiest among of people. So he was not a hard person to deal with, rather he was the easiest.
3: وأكرمهم عشرة.
0: نعم وكان عليه الصلاة والسلام أكرمهم صحبة ومخالطة. العشرة الصحبة والمخالطة هذا معنى العشرة.
2: And the Prophet صلى الله عليه وسلم was the best person.
0: من أحسن الناس معاملة لمن يصاحبه ويعاشره.
2: And the Prophet
0: أحسن الناس هذا معنى.
2: And the Prophet صلى الله عليه وسلم was the best person towards those who accompany him and live with him and be around him.
0: كان عبد الله بن عباس يقول أنا أغار على جليسي من الذباب يقع عليه. إذا كان عبد الله بن عباس هكذا كيف كان نبي الله صلى الله عليه وسلم.
2: عبد الله ابن عباس
0: يزعجني معناه أغار علي يزعجني أن يقع الذباب على من يجالسني فكيف يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام.
2: The great companion عبد الله ابن عباس رضي الله عنه said about himself, people that sit with me, I am bothered if a fly comes on their face or comes on their body. So I don't like that people that sit with me would be bothered. I would like that they would be comfortable. If this was the case of Abdullah ibn Abbas, if this is how Abdullah ibn Abbas was, how was the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? What did he like for people that accompany him? And how did he act with people that accompany him?
3: من رآه بديهة هابه.
0: من رآه بديهة أي فجأة. من رآه أول مرة فرآه فجأة يقع للنبي هيبة في قلبه.
2: If a person were to suddenly see the Prophet صلى الله عليه وسلم, he would be for the first time. This person would be awed by the Prophet صلى الله عليه وسلم. He would have great respect and fear for the Prophet صلى الله عليه وسلم.
3: ومن خالطه معرفة أحبه.
0: أما إذا خالطه بعد ذلك يحبه أي محبة شديدة.
2: And then the person that would accompany the Prophet صلى الله عليه وسلم and be around him would grow great love for the Prophet صلى الله عليه وسلم.
3: يقول ناعته لم أرى قط.
0: ناعته واصفه. يقول ناعته يقول من يصفه.
3: يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
0: معناه كل من يصفه هو أو غيره لا يسعه إلا أن يقول هذا. هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يراها كل أحد من أصحابه أنه لم يرى قبله ولا يكون بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
2: If any person wanted to describe the Prophet صلى الله عليه وسلم, they would say, I have never seen before, neither would I ever see anyone as handsome as the Prophet صلى الله عليه وسلم.
0: نكتفي بهذا الآن والله تعالى أعلم.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Oh no, your tires are looking a little bald.
6: Or maybe your car's pulling to one side.
4: Need a service? Brakes? Battery?
5: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
4: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
5: Mention 2MFM on your next visit to unlock instant discounts. Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tyre Power Liverpool.
8: Sponsoring 2MFM.
9: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. معشر المؤمنين، إنه من المعلوم والثابت الذي يذعن له كل منصف ويصدق به كل عاقل أن القرآن الكريم هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنما هو معجزة استمرت وما زالت رغم توالي الحقب ومرور السنين، لأنه معجزة كبرى بما فيه من الإعجاز العظيم. كيف لا وهو الكتاب الذي يقول الله فيه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهو في أعلى طبقات البلاغة التي لا يأتي بمثلها بشر، ولهذا كان فيه تحد لكفار قريش. وإن من شواهد ما نقول ما ذكره الأصمعي أنه سمع في البيداء فتاة تنشد الشعر، فقال: يا جارية، ما أبلغك؟ قالت: ويحك، وهل يعد هذا بلاغة؟ في جنب قوله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقد جمع فيها بين أمرين: قوله أرضعيه وقوله فألقيه في اليم، ونهيين: قوله ولا تخافي ولا تحزني، وبشارتين: قوله إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في آية واحدة قال الأصمعي: فانصرفت وأنا مأخوذ ببلاغة القرآن أكثر من بلاغة بنت البيداء. أجل أحبابنا، إن بلاغة القرآن هي أعلى بلاغة، وهذا من جملة الإعجاز اللغوي. وهناك إعجاز من وجوه أخرى من نحو الإخبار عما سيجري، كما في قوله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فظهرت الروم على فارس بعدما هزموا قبل ذلك ببضع سنين. وكذا قوله عز وجل في أهل بدر: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. فكان كذلك إلى غير هذا من الأخبار.

المتخصصة بالإحساس والحرارة والبرودة محصورة بالجلد، ولو ذاب الجلد فلن يشعر الإنسان في الدنيا بألم الحريق. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كما وأنه قد ثبت مع هذا عند أهل الكيمياء أن النار حمراء فإذا اشتدت تصبح بيضاء، فإذا اشتدت أكثر انقلبت سوداء، وهذا معلوم عندنا من خلال قوله عليه الصلاة والسلام: أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وإليكم غير ما ذكرناه، فقد ثبت أيضا في الطب الجنيني أن الجنين في بطن أمه يحفظ من وصول النور إليه بواسطة أغشية 3 تشكل 3 طبقات مظلمة، وأنه في بطن أمه يمر بعدة مراحل أثناء نموه، وهذا عندنا معلوم أيضا من قوله عز وجل في القرآن الكريم: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وهذا شيء أيضا يؤكده أهل الطب، وهناك مزيد ومزيد، فأي عبقري يصل إلى هذه الحقائق؟ بل إن هذا كله لدليل واضح كالشمس للناظرين، وشاهد لثبوت الحديث والقرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي يتلقى الوحي من الله، وليس رجلا عاديا يدعو الناس إلى فكرته، بل لقد جاء بالحق المبين الواضح فجهر به وبلغه ودعا الناس إليه، فاهتدى به عقلاء الرجال الذين انبلج بهم فجر الحضارة، وتحقق على أيديهم مجد عظيم. أولئك الذين نور الله قلوبهم بهذا الدين الحنيف فاستقاموا فيه نعم الاستقامة، ألا فطوبى لمن ثبت على هذا الدين ومات على كامل الإيمان ففاز فوزا عظيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
1: A 2 MFM sponsor.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي.
3: صب ودوقني.
4: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
5: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
6: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
1: A 2 MFM sponsor.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Oh no, your tires are looking a little bold.
7: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
6: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
7: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
8: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
6: Mention 2MFM on your next visit
7: to unlock instant discounts.
6: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tire Power Liverpool.

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا، توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه وانفعنا ببركته يا رب العالمين. نقرأ الآيات في سورة الرحمن، أنا أقرأ وأنتم ترددون خلفي، بارك الله بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان،

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.

0: متكئين على فرش بطائنها من استبرق
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق
0: وجنى الجنتين دان
1: وجنى

صدق الله مولانا العظيم. قوله تبارك وتعالى: فإذا انشقت السماء، يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى: اندك بعض من بعض لقيام الساعة. فإن انشقاق السماء هذا من علامات الساعة، تنشق السماء يصير فيها فتحات. فكانت وردة

وقاله دردي الزيد. وقيل الدهان الأديم الأحمر، الجلد الأديم أي الجلد. فيومئذ أي فيوم تنشق السماء، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. الجان هنا المراد به الجن، ليس المراد به الفرد وهو أبو الجن إبليس، إنما المراد به الجن عموما. والتقدير لا يسأل إنس ولا جان عن ذنبه. والتوفيق بين هذه الآية وبين قول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، وقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، أن ذلك اليوم يوم طويل وفيه مواطن، فيه مواقف. يوم القيامة يوم طويل 50,000 سنة، وفيه 50 موقفا، وكل موقف 1,000 سنة، وفيه مواطن. فيسألون في موطن ولا يسألون في آخر، كما جاء هذا التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، روى ذلك البخاري رحمه الله. وقال قتادة قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم القيامة يختم على أفواه هؤلاء الكفار، فالله تعالى يمكن أيديهم وأرجلهم من النطق. يوم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، كما أخبر الله تعالى في سورة ياسين. وقيل لا يسأل عن ذنبه ليعلم من جهته، ولكن يسأل للتوبيخ إهانة لهذا الإنسان الكافر. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم، أي يعرف المجرمون الكافرون. لفظ المجرم إذا جاء في القرآن فيكون الكلام عن الكافر، وإلا من أجرم أي من عصى. فمن أجرم جرما أي من وقع في معصية يقال له مجرم، لكن لفظ المجرم في القرآن الكريم أتى عن الكافر. قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، أي بسواد وجوههم وزرقة عيونهم. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يؤخذ تارة بالنواصي، الناصية مقدم الرأس، وتارة بالأقدام، وهذا على سبيل العذاب، هذا على سبيل العذاب. نسأل الله تعالى السلامة والأمان، كما أخبر الله تعالى في سورة العلق ناصية كاذبة خاطئة، أي صاحبها خاطئ. والكلام هنا عن أبي جهل الذي جاء ذمه في القرآن الكريم، هذا الرجل عمرو بن هشام الذي كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوف

ماء حار قد انتهى حره، يعني في منتهى الحرارة، في منتهى الغليان. الكافر يوم القيامة لما يأكل من الزقوم ويأكل من الضريع، بعدما يأكل من هذا الطعام يصاب بغصة فيريد الشراب، فيأتي يجد ماء في منتهى الحرارة والغليان فيرتدع، يرجع عن الشرب منه، فتأتي الملائكة، ملائكة العذاب، فتجبره على الشراب من هذا الماء، فإذا اقترب من الماء ليشرب سقطت جلدة وجهه من الحرارة، فإذا شرب منه قطع أمعاءه وخرجت من دبره، وهذا كله على سبيل العذاب. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، والعياذ بالله. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، أي يعاقب عليهم بين التصلية بالنار وبين شرب الحميم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والنعمة في هذا نجاة الناجي منه برحمته بفضله، وما في الإنذار به من التنبيه. ولمن خاف مقام ربه، موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب يوم القيامة، فيترك المعاصي أو فأدى الفرائض. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهنا جنة الإنس وجنة الجان أو الجن، لأن الخطاب للثقلين وهما الإنس والجن. وكأنه قيل لكل خائفين منكما جنتان، جنة للخائف الإنسي من الإنس، وجنة للخائف الجني. الجن المؤمنون يدخلون الجنة، كما أن الإنس المؤمنون يدخلون الجنة. الجن مكلفون كما الإنس مكلفون، ومنهم الصالح ومنهم الطالح، ومنهم الغني ومنهم الفقير كالإنس، لكنهم أطول أعمارا، يعيشون أطول من البشر، عمرهم أطول من أعمار البشر. البشر أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70، هذا في الغالب. أما الجن فيعيشون أكثر. ذلك الجني الذي آمن بسيدنا عيسى عليه السلام وكان من صحابته وبقي حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن به وصار من صحابته، يعني هو يعد من صحابة سيدنا عيسى ومن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الجعد بن قيس المرادي من اليمن، نزلوا قرب الحطيم وهو مكان في مكة، الحطيم معروف، فنزلوا آخر الليل ليناموا، فنام الكل إلا الجعد، بقي مستيقظا، فإذ به يسمع صوتا، يسمع هاتفا،
هاتفا أي يسمع صوتا من غير أن يرى صاحب الصوت، يقال له هاتف. سمع هاتفا يقول: ألا أيها الركب المعرس بلغوا، إذا ما وصلتم للحطيم وزمزما، محمدا المبعوث منا تحية تشيعه من حيث سار ويمما، وقولوا له نحن لدينك شيعة كما أوصانا المسيح ابن مريم. كان من الذين آمنوا بسيدنا عيسى وبقي حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن برسول الله، لأن سيدنا عيسى أوصى قومه لئن أدركوا النبي أن يؤمنوا به، هكذا قال هذا الجني المسلم: بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. ولمن خاف مقام ربه جنتان

أفنان جمع فنن وهو الغصن، ذواتا أفنان أي أغصان. وخص الأفنان لأنها هي التي تورق وتثمر، يظهر فيها الورق وكذلك الثمر، فمنها تمتد الظلال ومنها تجتنى الثمار. فيهما عينان تجريان، أي في الجنتين. فيهما أي في الجنتين عينان تجريان، حيث شاءوا في الأعالي والأسافل. وعن الحسن تجريان بالماء الزلال، العينان تجريان بالماء الزلال. إحداهما التسنيم، تعرفون التسنيم، من تسنيم، هذه عين في الجنة. والأخرى السلسبيل، عين يقال لها التسنيم، والأخرى السلسبيل، عينان في الجنة. فيهما عينان تجريان،

أي صنفان، قيل صنف معروف معروف للناس، وصنف غريب غير معروف. وهذا من جملة النعيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين في الجنة، كما أنه يوجد في الجنة نعيم لم يطلع عليه ملك ولا جن ولا بشر، حتى خازن الجنة رضوان لم يطلع على هذا النعيم. وهذا النعيم لمن؟ لعباد الله الأتقياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا النعيم لعباد الله الأتقياء، أعددت لعبادي الصالحين. العباد الصالحون هم الذين قاموا بحقوق الحق، بحقوق الله، وبحقوق الخلق حتى يكون الإنسان صالحا، أدى كل الواجبات واجتنب كل المحرمات. هذا هو العبد الصالح، هذا هو العبد التقي. فهؤلاء العباد الأتقياء الله تعالى هيأ لهم في الآخرة في الجنة نعيما لم يطلع عليه أحد من خلق الله تعالى، لا ملك ولا جن ولا بشر. متكئين على فرش، جمع فراش، جمع فراش. بطائنها جمع بطانة، بطائنها من استبرق. الاستبرق هو الديباج، والديباج هو الحرير. الحرير لبسه محرم على الرجال في الدنيا، أما في الجنة فأهل الجنة يلبسونه، يلبسون الحرير. أما الإناث أحل الله لهن لبس الحرير في الدنيا، أما الرجال حرم ذلك عليهم، كما حرم عليهم لبس الذهب على الرجال. وقيل لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وجن الجنتين دان، وثمرها قريب يناله القائم والقاعد والمتكئ، أي أشجار الجنة المثمرة إذا أراد الواحد في الجنة أن يأكل منها تدنو منه، تقترب منه، لا تكلفه مشقة، فيأخذ منها ما يشتهيه من غير جوع ولا عطش، إنما من باب التلذذ. أهل الجنة لا يجوعون ولا يعطشون ولا يشعرون بحر ولا بقر، إنما عندما يشربون ويأكلون هذا كله من باب التلذذ والتنعم، يشربون ويأكلون تلذذا وليس عن عطش ولا عن جوع. وجن الجنتين دان، فيأخذ منها المؤمن ما يشتهي، ثم يخلق الله تعالى بدلها فترجع كما كانت. والأشجار في الجنة تصدر أصواتا جميلة جدا. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة. وهناك في الجنة نعيم خاص ونعيم مشترك. النعيم المشترك لكل أهل الجنة، كما جاء في الحديث، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، هذا للكل.
وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. هذا للكل، لا يوجد مرض. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. لا يهرم الإنسان في الجنة، لا يصير بعمر الكهولة ثم الشيخوخة بختير وبيصير بده عصاية حتى يتكئ عليها، هذا لا يحصل في الجنة. إنما يبقى أهل الجنة شبابا بعمر 33 سنة، لا يهرمون. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وهذا للكل، هذا من جملة النعيم المشترك. هناك أنهار من عسل ومن حليب، لكن ليس عسل النحل وليس حليب الأنعام، وأنهار من ماء غير آس، أي لا يتغير لونه ولا طعمه من كثرة المكث. اللي بيكون عنده بركة بالبيت من كثرة المكث، إذا كان ما حطلها مواد كيماوية وفلتر وغيره، يتحول لونها إلى لون آخر، وتظهر فيها الطحالب والخضرة وغير ذلك. أما أنهار الجنة لا يتغير لونها ولا يتغير طعمها، كما أنه يوجد أنهار من خمر، شراب أعده الله لأهل الجنة، ليس خمر الدنيا المسكرة النجسة الذي يغير العقل، إنما شراب اسمه خمر. الاسم مشترك ولكن الوصف مختلف. وهذا الخمر هو الذي أتى به سيدنا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، لما أتى له بكوب من خمر، أي من خمر الجنة، وبكوب من حليب، فاختار اللبن أي الحليب، فقال له جبريل: اخترت الفطرة أي الدين، اخترت الفطرة أي الدين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن أي في الجنتين لاشتمالهما على أماكن وقصور ومجالس. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لصحابته: هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، لا مثل لها، هي ورب الكعبة، يعني يحلف النبي بالله، هي ورب الكعبة، هذا قسم، نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة في مقام أبدي في حبرة وندرة. فقال الصحابة: نحن المشمرون يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا إن شاء الله، يعني ليعلمهم التوكل على الله تعالى، قولوا إن شاء الله. هذا شيء من وصف الجنة، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، مع أن الجنة ليس فيها قمر ولا شمس، لكنها أنوار تتلاطم، لا ظلام فيها، نور يتلألأ. إن كانت الحورية الواحدة لو أطلت على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، فكيف يكون في الجنة ظلام وهي مليئة بالحور العين؟ أقل ما يعطى الرجل في الجنة من الحور العين 2، وهن خيرات حسان، أزواج قوم كرام، زوجات للرجال في الجنة، وهن أي الحور العين
لسنا من البشر ولسنا من الملائكة ولسنا من الجن. تعلمون الملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، الجن منهم الذكر ومنهم الأنثى وكذلك الإنس. الحور العين لسنا من البشر ولسنا من الجن ولسنا من الملائكة، وسمينا بذلك لكبر عيونهن وشدة بياض عيونهن وشدة سواد عيونهن. عيونهن واسعة، السواد فيها سواد داكن صاف ليس مخلوطا بلون آخر، والبياض بياض ناصع، والواحدة منهن يقال لها الحوراء العيناء، الجمع الحور العين، مفرد الحور العين الحوراء العيناء، الحوراء العيناء ليس حورية، الحوراء العيناء. فيهن في الجنتين لاشتمالهن على أماكن وقصور ومجالس، أو في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش والجنى الثمر يعني. قاصرات الطرف، نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، لا ينظرن إلى غيرهم. المؤمن إن كان له زوج في الدنيا يعني زوجة وماتت على عصمته وكانت من أهل الجنة فيجتمعان معا في الجنة، وزيادة على زوجته أو زوجاته في الدنيا يكون له من الحور العين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة ليس فيها أعزب، حتى الذي مات ولم يتزوج بالمرة الله يزوجه في الجنة يكون له من الحور العين. أما المؤمن الذي له زوجة في الدنيا وكانت معه في الجنة له زيادة على ذلك من الحور العين، لكن لا يوجد في الجنة غيرة ولا حسد ولا تباغض ولا شقاق ولا جدال، كل هذا لا يوجد في الجنة، كل راض بما قسم الله له من النعيم. لكن يتفاوتون في درجات النعيم، المؤمن التقي الولي الشهيد ليس كباقي المسلمين، الأنبياء نعيمهم ليس كباقي المسلمين، يفترقون يختلفون بدرجة النعيم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، أول إنسان يدخل الجنة هو سيدنا محمد. أما الآن في الدنيا لم يدخل الجنة أحد من البشر بعد، حتى الأنبياء الذين ماتوا عليهم السلام ما دخلوا الجنة بعد، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هم الآن في قبورهم أحياء يصلون.

والمراد بذلك الجماع، وفي ذلك دلالة على أنه يحصل طمث بين الجن كما يحصل بين البشر، هذا يحصل بين الجن كما يحصل بين البشر. أما الملائكة الكرام فهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لا يتوالدون، لا يتناكحون كما يحصل للبشر وللجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وفي هذه الآية دلالة على أن نساء الجنة هن أبكار، وهذا من جملة النعيم، لكن لا يوجد في الجنة حمل ولا خروج مني ولا حيض ولا نفاس، هذا كله لا يوجد في الجنة، كما أنه لا يوجد على أجسامهم من الشعر سوى شعر الرأس وشعر الحاجب، ولكن لا يوجد شارب ولا لحية ولا شعر على الذراع ولا على البطن ولا على الظهر ولا على الفخذ، لا يوجد إلا الشعر الذي على الرأس مع الأهداب والحواجب فقط، لا يوجد شعر في أي موضع آخر على أجساد أهل الجنة. وهذا نعيم مشترك بين الكل، وهم بطول سيدنا آدم عليه السلام 60 ذراعا بعرض 7 أذرع، وهذا النعيم مشترك للكل، حتى الذي مات وهو ابن يوم يكون في الجنة بعمر 33، والذي مات وعمره 100 يكون في الجنة بعمر 33، وهذا النعيم مشترك لكل أهل الجنة. كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت صفاء والمرجان بياضا، الياقوت يكون صاف والمرجان يكون أبيض براق ناصع، فهو أبيض من اللؤلؤ، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان، أي في العمل، إلا الإحسان، أي في الثواب؟ ومن دونهما جنتان، ومن دونهما أي من دون الجنتين الموعودتين للمقربين، جنتان لمن دونهم من أصحاب اليمين،

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: الدهمة السواد، ومعنى مدهامتان أي سوداوان من شدة الخضرة، سوداوان من شدة الخضرة، لون أخضر على أخضر فيصير قريبا من السواد، شدة الخضرة. أشجار الجنة تبقى خضراء فلا يصيبها ما يصيب أشجار الدنيا، أشجار الدنيا تكون تارة خضراء وتارة يابسة، كما أخبر الله تعالى في القرآن: فجعله غثاء أحوى، أحوى يعني أخضر، الغثاء اليابس المتكسر هذا لا يصيب أشجار الجنة، إنما تبقى أشجارها خضراء فلا تتحول إلى يابسة، ولا يصيبها الدود والحشرات، لأنه لا يوجد دود ولا حشرات في الجنة. ومن دونهما جنتان مدهامتان.

0: فوارتان بالماء لا تنقطعان، دائمة الماء، فيهما فاكهة، ألوان الفاكهة، أصناف الفاكهة، ليس نوعا واحدا فقط، أنواع، ونخل ورمان. الرمان من الفاكهة، وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه الرمان والتمر ليسا من الفواكه، وهما قال إنما عطفا على الفاكهة لفضلهما، كأنهما جنسان آخران لما لهما من المزية. الرمان رمان الجنة مختلف عن رمان الدنيا، وكذلك التمر مختلف، الاسم مشترك ولكن الوصف والطعم مختلف. فيهن خيرات، فيهن خيرات وهن خيرات لكن خففت، فيهن خيرات حسان، والمعنى فاضلات الأخلاق، حسان الخلق، حسان الخلق. حسن الخلق له ثلاثة أركان: أن تكف أذاك عن الغير، وأن تتحمل أذى الغير، وأن تعمل المعروف مع من يحسن لك ومع من لا يحسن لك. هذا هو حسن الخلق، فمن كان بهذه الصفة فهو حسن الخلق. وحسن الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يضمن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، قال: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نسأل الله أن يحسن خلقنا كما حسن خلقنا. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم أحاسنكم أخلاقا إن فقهوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام، أي مخدرات، يعني تأوي إلى الخدر. المخدرات مختلفة عن المخدرات، المخدرات يعني النساء اللاتي في خدورهن، المخدر يعني ما يخدر الجسد. حور مقصورات في الخيام، وقيل الخيام من الدر المجوف، كما جاء في الحديث بأن للمؤمن خيمة من لؤلؤة واحدة، لؤلؤة مجوفة، ارتفاعها في السماء 60 ميلا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قبل أصحاب الجنتين، ودل عليهم ذكر الجنتين ولا جان، هن أبكار متكئين على رفرف، الرفرف هو كل ثوب عريض، وقيل الوسائد، خضر وعبقري حسان، الديباج وهو نوع من الحرير أو طنافس. وإنما تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن الأوليين حتى قيل ومن دونهما، لأن مدهامتان دون ذواتا أفنان، ونضاختان دون تجريان، وفاكهة دون كل فاكهة، كذلك صفة الحور والمتكأ. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال ذي العظمة سبحانه وتعالى، والإكرام والإكرام لأوليائه بالإنعام. وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن، قرأها أمام صحابته فقال ما لي أراكم سكوتا، عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن. فقال عليه الصلاة والسلام الجن كانوا أحسن منكم ردا، ما أتيت على قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا أي الجن ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. هؤلاء الجن المؤمنون. وكررت هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، كررت عدة مرات. كم مرة كررت هذه الآية؟ 31 مرة كررت الآية، 31 مرة. ذكر 8 منها عقيب أي بعد آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم، ثم 7 منها عقيب آيات فيها ذكر النار وشدائدها على عدد أبواب جهنم. عدد أبواب جهنم 7. وبعد هذه 7 8 في وصف الجنتين وأهلهما على عدد أبواب الجنة. عدد أبواب الجنة 8، و8 أخرى بعدها للجنتين اللتين دونهما. فمن اعتقد 8 الأولى وعمل بموجبها فتحت له أبواب الجنة وأغلقت عنه أبواب جهنم. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يحسن ختامنا، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.
2: Sponsoring to MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs, we help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
6: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
7: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
6: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
7: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
2: Sponsoring 2MFM.
8: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: أحلم أن أعيش في بلد ليس فيه عنصرية، نعيش فيه معا كشعب واحد، ونسجل فيه قصص نجاحاتنا رغم اختلافاتنا. لست مضطرا للرحيل إلى مكان تشعر فيه بالقبول، فأنت مواطن وأنت مقبول. لست مضطرا للرحيل إلى مكان لا تتعرض فيه للعنصرية وتعامل فيه بإنسانية. أنت هنا في بلادك، ابق فيها وحارب العنصرية. وحارب
1: العنصرية. إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنس للقلوب ومتعة للأذن هو كتاب الله. نستمع إليه من المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 53 من سورة هود إلى الآية 46 من سورة يوسف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين

ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

رشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

يكون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

أعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

0: يعلمون.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: الله سد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ Which means, those who know are not equal to those who do not know.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: Sponsoring 2MFM.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: جويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 30 من سورة الدخان إلى الآية 17 من سورة الفتح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.

معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم

تهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن

وثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم

تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.

الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم

أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.

0: ومن يتول يعذبه عذابا أليما. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

أجياد، مكان في مكة المكرمة. هناك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية، وذلك لأن نبينا المصطفى الكريم لم يرى جبريل على صورته الحقيقية إلا مرتين، فإن جبريل كان إذا نزل على نبينا الكريم رآه متشكلاً. فجبريل عليه السلام كان ينزل على نبينا الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيراً ما بصورة رجل من الصحابة جميل يقال له دحية الكلبي، وهذا دحية كان من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مؤمناً به، فكان جبريل يزور نبينا على صورته. ذات يوم طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى جبريل على صورته الحقيقية، ومكة تحيط بها الجبال، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل بمكان يقال له أجياد، وهو مكان معروف اليوم بهذه التسمية، وهو حي مشهور فيه جبل. نزل جبريل عليه السلام ساداً عظم خلقه ما بين المشرق والمغرب. تخيل هذا المشهد العظيم، لو رأى الواحد منا اليوم طائراً بحجم المبنى لهاله المنظر ولفزع من ذلك، فكيف بجبريل عليه السلام وقد نزل سد ما بين المشرق والمغرب، سد الأفق كما ورد في القرآن بالأفق المبين. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم خر مغشياً عليه، فعاد جبريل إلى صورته التي كان ينزل بها على نبينا عليه الصلاة والسلام، والتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق نبينا الكريم قال: يا جبريل، ما ظننت أن الله خلق أحداً بهذه الصورة. قال جبريل: يا محمد، إنما نشرت جناحين من أجنحتي، وإن لي 600، وإن إسرافيل له 600 جناح، جناح واحد من إسرافيل مثل أجنحة جبريل 600. تخيل كم حجم إسرافيل عليه السلام، كم هو عظيم، وكلاهما ملكان كريمان على الله، أما جبريل فرئيس الملائكة، وأما إسرافيل فهو من الملائكة الكرام وكل بالنفخ في البوق، وذلك أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في البوق نفخة طويلة عند نهاية الدنيا يصعق فيها كل من يكون حياً على وجه الأرض، تتمزق قلوب البشر. إسرافيل هو ملك ضخم، والبوق الذي يحمله إسرافيل هو ضخم عظيم، وقد ألقم إسرافيل البوق، فعندما ينفخ إسرافيل يموت كل من كان حياً بما يشمل الملائكة والجن. يقبض عزرائيل عليه السلام أرواح البشر وأرواح الجن وأرواح الملائكة، ويقبض الله عز وجل بقدرته روح عزرائيل. ثم بعد 40 سنة يحيي الله تبارك وتعالى إسرافيل، فينفخ النفخة الثانية، فيبدأ يوم القيامة. وقد رأى نبينا الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية مرة ثانية، وذلك في المعراج. عرج بالنبي المصطفى الكريم قبل الهجرة بسنوات قليلة، وذلك ليرى عجائب العالم العلوي، لا ليلتقي بالله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يسكن السماوات. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، شجرة سدر في السماء 6 وتمتد إلى 7. ظهر جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم
وقد نشر جبريل الأجنحة 600. فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى جبريل على صورته الحقيقية بعد أن نشر كل الأجنحة، وذلك لأن قلبه كان قد غسل قبل أن يعرج به إلى السماوات 7. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عجائب العالم العلوي، ومنها رؤيته لجبريل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ير جبريل على صورته الحقيقية إلا مرتين، رآه مرة في أجياد في مكة المكرمة، ورآه مرة ثانية في السماوات العلى في المعراج. وهذا معنى قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فالذي تدنى وتدلى هو جبريل عليه السلام، دنا من الرسول محمد فرحا به، لأنه لم يرى من الأنبياء جبريل على صورته الحقيقية إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو وحده من بين الأنبياء من رأى جبريل على صورته الحقيقية، ففرح به جبريل فرحا عظيما، فنزل ودنا وتدلى من النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان قاب قوسين ذراعين أو أدنى بل أقل. وكان جبريل عليه السلام يزور نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام متشكلا بصورة يعرفه فيها دائما، إلا أنه مرة زار جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة لم يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جبريل. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجمع من أصحابه، فدخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد. قال: يا محمد، أدنو؟ يعني هل تأذن لي يا محمد أن أقترب منك؟ فتعجب الصحابة لذلك. لماذا؟ لأنه يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يستأذنه بالاقتراب منه، ومع ذلك يناديه: يا محمد، فإنا قد نهينا أن نخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه بقول يا محمد، بل نقول يا رسول الله أو يا نبي الله أو يا حبيب الله، فكيف قال يا محمد؟ ومع ذلك استأذنه في الدنو. قال: أدنو. قال: يا محمد، أدنو؟ قال: أدنو. قال: يا محمد، أدنو؟ قال: أدنو. فقعد أمام نبينا عليه الصلاة والسلام وجعل ركبته عند ركبة النبي عليه الصلاة والسلام، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه بهيئة المتعلم، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فتعجبوا، يسأله ويقول له: صدقت. إذن هو يعرف الجواب. قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي أن الله تعالى قدر كل شيء، قدر الخير وقدر الشر. فبين أمور الإيمان 6 والتي يجب علينا أن نتعلمها وأن نعرفها وأن نؤمن بها، ثم سأله أسئلة ثم انصرف. فقال النبي لبعض الصحابة: الحق الرجل. فلحقه فلم يدركه، وكأنما الأرض ابتلعته. فقال له: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان ذلك بعد 3 أيام من زيارة جبريل لهم، عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الزائر هو جبريل، وأخبرهم أنه جاء ليعلمهم أمر دينهم. وهذه القصة حدثت في المدينة المنورة في أواخر عهد حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء جبريل عليه السلام ليعلم الصحابة ويرشدهم
ما هو خلاصة دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ وفي أجياد مكان يقال إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام اتكأ فيه، فكان أهل مكة بعد ذلك يتتبعون المواضع التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي حل فيها، فكيف بمكان كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ظهر جبريل على صورته الحقيقية؟

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
0: A2MFM sponsor.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: A2MFM sponsor.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
2: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: بلاش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2 FM.
4: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

أحلم أن أعيش في بلد ليس فيه عنصرية، نعيش فيه معا كشعب واحد، ونسجل فيه قصص نجاحاتنا رغم اختلافاتنا. لست مضطرا للرحيل إلى مكان تشعر فيه بالقبول، فأنت مواطن وأنت مقبول. لست مضطرا للرحيل إلى مكان لا تتعرض فيه للعنصرية وتعامل فيه بإنسانية. أنت هنا في بلادك، ابق فيها وحارب العنصرية.